0: ذكرى.
1: نعم، ذكرى المولد النبوي. أحبابنا الكرام، استمعنا وإياكم إلى عينة ونموذج، يعني هيك مقابلات جميلة نقلت لنا جو الاحتفال اللي كان يوم الأحد الماضي بليفربول احتفالا بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني صراحة هيك غصينا وسمعنا كيف الأحباب الكرام لما سئلوا إنه إذا كان النبي معهم شو بيقولوا، والبعض بكي وبعض غص والبعض قال ما بيقدر يجاوب عن هالسؤال. فنسأل الله تعالى دائما أن يجمعنا بكم على خير وأن يرزقنا رؤية نبينا عليه الصلاة والسلام في المنام هذه الليلة وكل ليلة، اللهم أمين. ونسأله تعالى أن يجمعنا مع حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى ومع أحبابنا، اللهم أمين. تأخرنا عن موعد الأخبار، سننتقل مباشرة لعرض أبرز الأخبار ونترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته. أحبابنا الكرام، ومولد مبارك عليكم جميعا إن شاء الله.
2: مسلم كوميونيتي راديو. تحية لكم متابعينا، ونقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

عدلت الحكومة الأسترالية خطتها لتخصيص الغاز للسوق المحلية، جاعلة نسبة 20% من الصادرات سقفا أعلى بدلا من التزام ثابت. وقال وزير الطاقة كريس بوين إن الكميات ستحدد سنويا لتلبية الطلب المحلي مع فائض محدود يساعد على خفض الأسعار، نافيا إضعاف الخطة. ويبدأ التزام الإمداد المحلي منتصف عام 2028، ويرتبط السماح بالتصدير بتلبية احتياجات السوق. هذا واتهم الخضر الحكومة بالرضوخ لضغوط قطاع الغاز، مطالبين بضريبة على الصادرات، فيما أعلنت المعارضة دراسة المقترح، وحذر المنتجون من تضرر الاستثمار بزيادة المعروض. حذرت دراسة أسترالية من أن ارتفاع مستوى البحر قد يهدد أكثر من 267 ألف عقار ساحلي بحلول عام 2100 بخسائر تقدر ب 855 مليار دولار، وتستند التقديرات إلى سيناريو احترار بنحو 2.7 درجة، وتشمل الأضرار 2 مليون هكتار، فيما تعد جولد كوست أكثر المناطق الحضرية تعرضا للخسائر، وتواجه أستراليا الغربية أكبر خسائر إجمالية. كما ودعا خبراء إلى خطط لحماية المجتمعات الساحلية وسط ارتفاع تكاليف التأمين وعجز بعض المجالس المحلية عن تحمل أعباء التكيف وإصلاح الأضرار. نقلت رويترز عن مصادر حكومية يمنية سيطرة الحوثيين على المخا، فيما أعلن عن توجيه القوات الحكومية لإعادة ترتيب صفوفها بالساحل الغربي. وتحدثت مصادر إعلامية وحوثية عن سيطرتهم على حيس وسط غارات على مواقع للجماعة بالحديدة. وفي الجوف تجدد القتال باليتمى بعد إعلان القوات الحكومية السيطرة عليها بالتزامن مع تقدم أعلنه في الكدحة غربية تعز. كما وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي من تهديد باب المندب، متهما إيران بدعم الحوثيين ومؤكدا تداعياته على التجارة العالمية. قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إن قوات إسرائيلية اقتحمت غرف الأسيرات بسجن الدامون واعتدت عليهن وأجبرتهن على الانبطاح على أرض حارقة، وحذر من تفشي الجرب وسط حرمانهن من العلاج، مشيرا إلى عزل إحدى الأسيرات ومطالبا بتدخل عاجل ومحاسبة المسؤولين. أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري أن الجزائر قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بعدما وصفته باستنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، ومن دون تقديم تفاصيل عن أسباب هذه الخطوة في وقت لم ترد فيه وزارة الخارجية الإماراتية بعد على طلب للتعليق. أخيرا، لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص حتفهم في حريق عبارة قرب مقاطعة بلوان غربية الفلبين، فيما أعلن خفر السواحل إنقاذ 42 شخصا واستمرار البحث عن 87 مفقودا. مع هذا الخبر أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموجز. إلى اللقاء.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم.
1: أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا واغفر لنا وارحمنا، بجاه النبي صلى الله عليه وسلم من ولد في شهر ربيع الأول. إن شاء الله تعالى نكمل معكم أحبابنا في قراءة وشرح شيء من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيما ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتابه الموجز المختصر المعروف بالأربعين النووية. نبدأ بقراءة الحديث. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نسخة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، وفي نسخة: إن الله تعالى طيب، زيادة لفظ تعالى، لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال، وفي نسخة: فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال، وفي نسخة: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، وفي نسخة: فأنى يستجاب له، رواه مسلم. شرح الحديث: قيل: الطيب في صفات الله بمعنى المنزه عن النقائص. إذا مر معك هذا اللفظ عن الله عز وجل في الحديث، إن الله طيب، ما معنى طيب؟ أي منزه عن النقائص. وهنا نذكر بأن أسماء الله تعالى توقيفية، فما أطلق الله تعالى على نفسه أطلقنا، وما لا فلا. وردت أسماء الله تعالى في القرآن الكريم وكذلك في الحديث، وهي 99 اسماً، من أحصاها دخل الجنة، أي من عقل معانيها دخل الجنة. هنا في هذا الحديث ذكر الطيب من أسماء الله تبارك وتعالى، أي بمعنى الصفة. فالله تبارك وتعالى منزه عن النقائص سبحانه. وجاء في حديث آخر
إن الله جميل أي محسن، أو جميل الصفات، إن الله جميل يحب الجمال، يعني يحب من عبده أن يتخلق بالأخلاق الحميدة، فلا يؤخذ الحديث على ظاهره، إنما له معنى يليق بالله تبارك وتعالى. وإذا قرأت في القرآن الآية الله يستهزئ بهم، فلا يجوز أن يقال من أسماء الله تعالى المستهزئ، بل يكفر من سمى الله تعالى بهذا. إنما الله تعالى يجازيهم على استهزائهم، كذلك في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فالمكر من الناس خبث وخداع، والمكر من الله تعالى مجازاة الماكرين على مكرهم، مجازاة الماكرين على مكرهم. ويكفر من سمى الله تعالى بالماكر. فلذلك قلنا أسماء الله توقيفية، فما أطلق الله على نفسه أطلقنا، وما لا فلا. الطيب في صفات الله بمعنى المنزه عن النقائص، وهذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وفيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن المأكول والمشروب والملبوس ونحوها ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه، وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره. وفيه أن العبد إذا أنفق نفقة طيبة فهي التي تزكو وتنمو، وأن الطعام اللذيذ غير المباح يكون وبالا على آكله ولا يقبله الله سبحانه. إذن يا أحبابنا، هذا الحديث مع وجازة ألفاظه ولكن معانيه عظيمة وواسعة، وكما ذكر الشارح من الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالطيبات هي من الأشياء التي أحلها الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث الحض على تحري الحلال واجتناب الحرام. أما الذي يأكل الحرام فهذا الذي ورد ذكره في هذا الحديث، الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومأكله حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فلا بد من تحري الحلال. فإذا تحريت الحلال وأكلت الحلال ناويا التقوي بهذا الطعام على طاعة الله تعالى تثاب على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا الصحابة يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم إن وضعها في حرام
ألم يكن عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إن وضعها في حلال له أجر. فإن أنت أكلت بنية التقوى على طاعة الله، أكلت من الأشياء التي أباحها الله تعالى، هناك أشياء حلال وهناك أشياء حرام، فإن أكلت من المباحات ناويا التقوى على طاعة الله تعالى تثاب على ذلك. لهذه الآية: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الرزق تعريفه هو كل ما ينفع وإن كان محرما، كل ما ينفع وإن كان محرما. قد يأخذ الإنسان رزقه بالحرام، مثلا لو إنسان سرق تفاحة، هذا رزق أم لا؟ رزق، لكن أخذه بالحرام، فأنت عليك أن تتحرى الحلال وتبتعد عن الحرام. عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان من العلماء المعتبرين، وكان له والد وهو مبارك. والده مبارك كان يعمل في البستان، يحافظ على البستان، يعني بيشتغل جنيناتي مثل ما بيقولوا بالعامية. وبعد مرور سنة على عمله في البستان، طلب منه صاحب البستان أن يأتي برمانة حلوة، فأتى له برمانة فكانت حامضة، فطلب منه المرة الثانية أن يأتي له برمانة حلوة، فأتى له برمانة حامضة للمرة الثانية. فقال صاحب البستان: لك سنة تعمل عندي ولا تعرف الفرق بين الرمان الحلو والحامض؟ فماذا كان جوابه، جواب المبارك؟ قال: أنا أعمل في البستان ولا آكل ما في البستان، أنا أحافظ على الأشجار ولكن لا أكل منها شيئا. فالإنسان يا أحبابنا عليه أن يتحرى الحلال. ويذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله والده وهو ثابت، اسمه ثابت، كان كذلك يمر في بستان فإذا به يرى تفاحة على الأرض فالتقطها وأكلها من غير أن يسأل، فلما أكلها عرف بأنه لم يستأذن صاحب الحديقة التي فيها هذه التفاحة، فسأل عنه فدل عليه فذهب إليه وطلب منه السماح، فقال: لن أسامحك إلا بشرط واحد. قال له: ما هو هذا الشرط؟ قال: أن تتزوج بابنتي، فإن تزوجتها سامحتك، ولكن ابنتي خرساء طرشاء عمياء مقعدة، فإن تزوجتها سامحتك وإلا فلا. فقال: أفعل، أتزوجها. فذهب معه إلى البيت ليتزوجها، فلما دخل البيت استقبلته ابنة في غاية الجمال، فجلس ثابت ينتظر، فجاء الرجل فقال له: أين ابنتك التي أريد أن أتزوجها؟ قال: هذه هي. قال: فهذه ليست بخرساء ولا طرشاء ولا عمياء ولا مقعدة. قال: هي تعلمت الشرع، فهي خرساء عن التكلم فيما حرم الله، وهي طرشاء عن الاستماع إلى ما حرم الله، وهي عمياء عن النظر إلى ما حرم الله، وهي مقعدة عن المشي إلى ما حرم الله.
فتزوجها ثابت، وكان من ثمرة هذا الزواج الميمون أن الله تعالى أكرمه بولد بار صالح عالم من العلماء، وهو الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء. إذن يا أحبابنا، على الإنسان أن يتحرى الحلال فيبتعد عن الحرام. ولا خير في لذة من بعدها النار. هذا الإنسان الذي على زعمه يتلذذ بالحرام من مأكل ومشرب، لا خير في ذلك. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخره، معناه والله أعلم يطيل السفر في وجوه الطاعات لحج وغير ذلك من وجوه البر، ومع هذا فلا يستجاب له. انظروا، قد يكون إنسان ذاهب في سفره إلى الحج ولا يستجاب له، ما هو السبب؟ لا بد أن يكون هناك خلل. وورد كذلك عن رجل كان يطوف بالبيت ويدعو الله تعالى بحسن الختام، ولا يدعو إلا بهذا الدعاء. فسأله آخر قال له لقد تركت الدعاء والذكر إلا هذا الدعاء، وأنت في مقام كريم، أنت عند الكعبة تطوف بالبيت وتدعو الله تعالى بحسن الختام وقد تركت الأدعية المأثورة. فقال له كان لنا شيخ أخذنا عنه العلم سنين، وجاور بيت الله الحرام، وكان يستسقى به الغيث وكانت تلتمس بركته، فلما حضره الموت تحول وجهه عن القبلة ومات مشركا. العالم الذي يكون حق العالم لا يصاب بهذا، لكن هذا الإنسان كان عنده خلل، كان عنده خلل، فاستغرب قال كيف هذا، ما هو السبب؟ فقال هذا الرجل كان مرائيا، كان يعمل الطاعات لأجل الناس، كان يريد من الناس المدح والتعظيم والثناء والإطراء عليه. فانظروا شؤم المعصية كيف يودي بصاحبه، قد يختم لهذا الإنسان يا أحبابنا بسوء الخاتمة بسبب معصية واظب وداوم عليها. هذا اسمه من شؤم المعصية الذي يواظب على ذلك. لذلك العلماء يقولون المعاصي بريد الكفر، توصل إلى الكفر. يبدأ الأمر بشيء مكروه فينتقل إلى صغيرة ثم إلى كبيرة ثم إلى أكبر الكبائر وهو الكفر. نسأل الله السلامة والأمان. قال الله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. نسأل الله السلامة والأمان. قال معنى ذلك يطيل السفر في وجوه الطاعات لحج وغير ذلك من وجوه البر، ومع هذا فلا يستجاب له لكون مطعمه ملأ معدته بحرام، ومشربه وملبسه، قد يكون شرب حراما أو لبس حراما،
فكيف بمن هو منهمك في الدنيا أو في مظالم العباد أو من الغافلين عن أنواع العبادات والخيرات؟ يعني إذا كان هذا الإنسان الذي هو في طريقه إلى عمل طاعة ومع ذلك لا يستجاب له لكون مطعمه أو ملبوسه أو مشربه حراما، فما بالكم بمن هو في غير طريق البر، في من هو يسلك الظلم، يظلم العباد ويرتكب المحرمات ويظن بنفسه بأنه على هدى وعلى خير. وهؤلاء كثر في هذه الأيام موجودون، منشوف أحدهم يعمل المحرمات ومع ذلك يظن بنفسه بأنه على هدى ويقول ربنا عم يعطينا على أدنياتنا، ولو أراد الله تعالى أن يعامله بأعماله لخسف به الأرض، ولكن الله تعالى يمهل ولا يهمل، فلا أحد يظن بأن الله تعالى إذا أنعم على إنسان معناه دليل محبة، لا، أليس الله يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن، ثم يقول الله تعالى كلا، أي ليس كما يظن هذا الإنسان، ليس المال دليل محبة ورضا، وإلا لكان قارون أحب الناس إلى الله تعالى. قارون يا أحبابنا اليوم تسمعون عن أغنياء في الدنيا، لكن قارون كانت له الكنوز والأموال الضخمة، وكان الخدم يحملون مفاتيح كنوزه على البغال، حمولة كم بغل؟ 40 بغلا، مفاتيح الكنوز، ليست الكنوز، مفاتيح الكنوز تحمل على 40 بغلا، يعني معناتها كنوزه قديش حتكون؟ لكن هذه الأموال هل نفعته؟ هل دفعت عنه من عذاب الله شيئا؟ ألم يخسف الله تعالى به الأرض وبأمواله وبداره وأتباعه؟ حصل. فليس المال دليل رضا، وليس الملك دليل رضا، وإلا لكان فرعون من أكثر الناس رضا عند الله سبحانه وتعالى، ولكن فرعون كان من أكثر الكفار لأنه ادعى الألوهية، قال للناس أنا ربكم الأعلى، وقال لهم ما علمت لكم من إله غيري، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، قولتيه الأولى والثانية، الأولى عندما قال أنا ربكم الأعلى، والثانية عندما قال ما علمت لكم من إله غيري. ما معنى أشعث؟ يعني شعره منتفش، بيسموه بالعامية منكوش، أشعث أغبر، تعلوه الغبرة، تغطي جسده الغبرة. وقوله يمد يديه أي يرفعهما بالدعاء لله مع مخالفته وعصيانه، هو يعصي الله ويخالف أوامره ومع ذلك يمد يديه ويقول يا رب يا رب. وغذي بالحرام، هم كتبي لك بضم الغين وتخفيف الذال المكسورة، ليس وغذي، وغذي، وغذي بالحرام. وقوله فأنى يستجاب لذلك، وفي رواية هون حطي لكم فأنى يستجاب له،
وفي رواية فأنا يستجاب لذلك. فأنا لابد من المد، فأنا المد هنا في الألف اللينة ليس فأنا، فأنا يعني لا. الإمام أبو حنيفة ماذا يقول؟ أنا يشبه الخالق مخلوقه، معناه لا يشبه الخالق مخلوقه. فأنا يستجاب أي لا يستجاب، لا يستجاب له، يعني من أين يستجاب لمن هذه صفته؟ فإنه ليس أهلا للإجابة، لكن يجوز أن يستجيب الله تعالى له تفضلا ولطفا وكرما، والله أعلم. فليس في هذا الحديث نفي إجابة الدعاء بالمرة، ولكن في الغالب لا يستجاب دعاؤه. وإن دعا الله تعالى من كانت هذه صفته، يأكل الحرام، يلبس الحرام، يشرب الحرام، جسده نبت من سحت، فالنار أولى به، ولكن قد يستجاب دعاؤه. هذا بفضل من الله عز وجل ولطف وكرم، وإلا لا يستجاب له، وإلا لا يستجاب له. وفي حديث آخر ذكر أويس القرني رضي الله عنه، الذي هو أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره. هذا أويس القرني كان خير التابعين، لم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في اليمن، فالنبي مدحه وذكر صفته بأنه أشعث أغبر ذي طمرين. ما معنى ذي طمرين؟ يعني يلبس قطعة تستر القسم الأعلى من الجسد، وقطعة تستر القسم الأسفل من الجسد، يعني إزار ورداء خشنين. تعرفوا ما يسمى بكيس الخيش؟ كم هو خشن؟ بسموه شوال باللغة العامية اللبنانية. هو يلبس ذلك، يستر القسم الأعلى والقسم الأسفل، ذي طمرين، مدفوع بالأبواب، الناس ما بتفتح له الباب، تسكر بوشه، لو أقسم على الله لأبره. أما هنا في هذا الحديث ذكر النبي الرجل الذي أكل حراما أو لبس حراما أو شرب حراما وتربى جسده من الحرام، وهو يدعو فأنا يستجاب لذلك. أما ذاك لم يأكل الحرام، لم يلبس الحرام، لم يشرب الحرام، بل كان برا بأمه وكان خير التابعين، لو أقسم على الله لأبره، وهو أويس القرني. فكان سيدنا عمر يتحرى الوفود التي تأتي من اليمن، هل فيكم أويس؟ إلى أن جاء وفد فقال نعم فينا أويس. فلما التقى به سيدنا عمر رضي الله عنه طلب منه أن يستغفر له، قال استغفر الله لنا، بعدما تأكد بأنه أويس. قال أنتم يا أمير المؤمنين، يعني كان سيدنا عمر هو الخليفة، وسيدنا عمر عند الله أفضل من أويس، بعد الأنبياء الكرام، يعني بعد سيدنا محمد يأتي سائر الأنبياء والمرسلين، بعد ذلك يأتي بالفضل من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل رجل بعد الأنبياء في كل الأمم. يليه بالفضل من؟ سيدنا عمر رضي الله عنه، الذي مدحه رسول الله فقال يا عمر ما رآك الشيطان سالكا فجا، طريقا يعني، إلا وسلك فجا غير فجك. وقال إن الحق يجري على لسان عمر وقلبه. وقال لو كان نبي من بعدي لكان عمر رضي الله عنه. إذن يا أحبابنا، على الإنسان أن يتحرى الحلال ويجتنب الحرام،
حتى يكون دعاؤه إن شاء الله مقبولا، يعني يتحرى أسباب الاستجابة. ما بعض الناس بيقول لك ندعو وندعو وندعو فلا يستجاب لنا. ماذا قال عبد الله بن عباس؟ اللهم لا ينزل بلاء إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة. بتشوف هالبلاء الذي حل بنا بسبب ماذا؟ كلكم يعلم ذلك. الذي نراه اليوم في بلاد الإسلام، أينما ذهبنا هالمشاكل الموجودة والقتل العشوائي بسبب ماذا؟ معاصي. سكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجهل تفشى وانتشر، والحرام استفحل، حتى كثير من رواد المساجد لا يعرفون الصلاة، يدخلون إلى المسجد وهم لا يحسنون الصلاة، بل لا يحسنون الطهارة. وقس على ذلك، البلاء انتشر، نسأل الله السلامة. فحتى يتحسن الحال لا بد من توبة إلى الله. بيتوب الإنسان إلى الله عز وجل من الذنوب ويتحرى، يتعلم ما أوجب الله عليه ويجتنب ما حرم الله عليه. وإلا من لم يتعلم كيف يميز بين الحلال والحرام؟ كيف يميز بين الخبيث والطيب؟ كم وكم من الناس اليوم نسمعهم عندما يريدون أكل اللحم يقولون بسم الله وبيأكل من غير تحري، ويقولون النبي قال سموا أنتم وكلوا. كلمة حق أريد بها باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا الله أنتم وكلوا، لكن عن أي شيء قال؟ قرأ الحديث. عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله إن أناسا حديثي عهد بكفر. ما معنى ذلك؟ دخلوا في الإسلام من جديد، معناه هم مسلمون. قالت يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، عند الذبح لا ندري قالوا بسم الله أم لا. الذابح معروف مسلم، لكن الشيء الوحيد المجهول هل قال بسم الله عند الذبح أم لا؟ فماذا قال رسول الله؟ سموا الله عليه أنتم وكلوا، يعني قولوا بسم الله ندبا لا وجوبا، لأن الذابح معروف وهو مسلم. وفي مذهب الشافعي لو ترك الذابح المسلم التسمية عمدا يحل لك أن تأكل من هذه الذبيحة. بمذهب الشافعي إذا الذابح المسلم ترك التسمية عمدا، ذبح خروفا أو دجاجة أو بقرة وترك التسمية عمدا، هل يحل لك أن تأكل من هذه الذبيحة؟ ماذا قال الشافعي؟ نعم. أما في المذاهب الثلاثة الأخرى، بالمذهب الحنفي والمالكي والحنبلي، إن ترك الذابح المسلم التسمية عمدا لا تحل هذه الذبيحة. هذا حكم. وأما إن ترك الذابح المسلم التسمية سهوا ناسيا فهي حلال بالاتفاق. إن ترك الذابح المسلم التسمية سهوا ناسيا، أما عمدا عند الشافعي أحلها، أما الآخرون حرموها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا عملنا الصالح وأن يجعلنا من عباده الراشدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا في القبر مؤنسا، وإلى الجنة دليلا وإماما، ومن النار سترا وحجابا. اللهم توفنا على هدي القرآن، وأكرمنا بحفظه، وانفعنا ببركته وببركة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم.
والحمد لله رب العالمين، وتقبل اللهم منا بسر الفاتحة.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق رسول الله فيما أخبر به.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين.

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

والبصر بالفضل أورثنا الجنان نعيمها نعم الوطر بزيادة الحسنى فجد

مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. نبقى وإياكم الآن مع نقل لوقائع خطبة وصلاة الجمعة.

إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا

ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد

كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله.

العظيم والرسول السيد السند الكريم سيدنا ومولانا وقرة عيوننا محمد

أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم بتقوى الله رب العالمين، بأداء ما أوجب الله وباجتناب ما حرم الله، بصفاء السريرة وصفاء المعاملة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإيمان والإسلام، معشر المسلمين، ربنا سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، أرسل أنبياءه جميعا من أولهم آدم إلى آخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام بدين واحد هو الإسلام، وأيدهم بالمعجزات الباهرات كما قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وجعل آخرهم وأفضلهم وأكثرهم معجزات محمداً صلى الله عليه وسلم. فحبيبنا وسيدنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر أنبياء الله معجزات، كما قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه:

أو أعظم منها. فمعجزاته صلى الله عليه وسلم في حياته تجاوزت الألف، وأكبر وأعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم وهي المعجزة المستمرة، معجزة القرآن الكريم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أجر الله تعالى على يديه هذه المعجزات الباهرات التي تدل على صدق دعواه في أن الله تعالى هو الذي أرسله للعالمين. ومن هذه المعجزات الباهرات حنين الجزع، جزع يبيس حن وبكى شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيد المصطفى عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة ويستند إلى جذع نخل يابس، فلما عمل له المنبر صعد المنبر يوم الجمعة، وبينما يخطب في الناس

جذع اليبيس، جذع يبيس لا روح فيه، حن وبكى شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل المصطفى عليه الصلاة والسلام وضم الجذع، فصار يسكن كما يسكن الصبي الصغير. معجزة باهرة، جذع لا روح فيه بكى صاح شوقا إلى لقاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن البصري الإمام التابعي الجليل عندما يحدث الناس بهذه القصة يقول: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله، فأنتم أولى بأن تشتاقوا إلى لقائه صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته الباهرات صلوات ربي وسلامه عليه إقبال الشجرة إليه وشهادتها برسالته صلى الله عليه وسلم. مرة رأى أعرابيا فقال له: سيدي رسول الله، هل أدلك إلى خير؟ قال الأعرابي: وما هو؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. قال الأعرابي: وهل من شاهد على ما تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى شجرة في شاطئ الوادي: تلك الشجرة. فدعاها فجاءت شجرة ما فيها روح، لبت نداء رسول الله، جاءت تخد الأرض خدا، تشق الأرض شقا، وقفت بين يدي رسول الله فاستنطقها واستشهدها، فشهدت باللغة العربية الفصيحة أن محمدًا رسول الله 3 مرات. فأمرها أن تعود فعادت. معجزة باهرة لسيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. كل هذا يدل على أنه مؤيد من عند الله ومرسل من عند الله، والله لا يعجزه شيء. كذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم، من المعجزات الباهرات، نبوع الماء وخروجه من بين أصابعه الشريفة. كانوا في محفل كبير يوم الحديبية فعطش الناس وأرادوا الماء للشرب وللوضوء، وليس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ركوة صغيرة فيها ماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في هذه الركوة، فجعل الماء يفور من بين أصابعه من بين اللحم والدم كأمثال العيون، فشربوا وتوضأوا. فقيل للراوي: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. معجزة باهرة لسيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدها هذا الجمع الغفير. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أن الطعام كان يسبح بين يديه. الله أنطق الطعام فقال: سبحان الله، بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا قتادة، أحد الصحابة الأكارم، أصيبت عينه بسهم في غزوة بدر، فسالت حدقته إلى وجنته، فأرادوا قطعها
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فردها نبينا صلى الله عليه وسلم براحته الشريفة إلى مكانها، فكان قتادة بعد ذلك لا يدري أي عينيه أصيبت. معجزات باهرات لا يسع المقام أن تذكر لا في خطبة ولا في عشر خطب، لأن الله تعالى هو الذي أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. وصدق من قال إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر، إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري. فصلى الله وسلم وبارك عليه في الدنيا والآخرة، وجمعنا الله تعالى به يوم القيامة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.

الحمد لله ثم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن والاه. أما بعد عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله رب العالمين والسير على نهج نبينا محمد الأمين في السر والعلن. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولإخواننا الذين لا يعرفون العربية نوجز لهم: Brothers in Islam, الله سبحانه وتعالى supported his prophets with miracles to prove that they are prophets. A miracle is a special event that happens only at the hands of a prophet. Miracles are only for prophets to support their call to Islam. Imam al-Shafi'i رضي الله عنه said, "For every miracle Allah gave to the other prophets, He gave Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم a similar or a greater miracle." Someone then said to al-Shafi'i رضي الله عنه, "Allah granted Prophet Isa the miracle of bringing the dead back to life." He replied, "Allah subhanahu wa ta'ala granted Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam the miracle of a tree stump that cried because it longed for him. Other people could hear it crying. This is a greater miracle than bringing the dead back to life." Allah subhanahu wa ta'ala supported Prophet Salih alayhi salam by making a camel come out from a rock. Allah subhanahu wa ta'ala supported Prophet Isa by curing blind people and leprosy. The greatest miracle given to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the Holy Quran. It is a miracle that is today as it was when revealed to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. In the end, we ask Allah to grant us paradise without torture, and Allah knows best. وَاعْلَمُوا بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى الْكَرِيمِ قَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: دعوناك فاستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين. فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، سبحانك لا إله إلا أنت، لا يحويك مكان ولا يجري عليك زمان. حسن حالنا إلى أحسن، والطف بالمسلمين حيثما كانوا يا رب العالمين، وفرج عنا وعنهم يا رب العالمين، وخفف عن أهالينا في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا والعراق والسودان وحيثما كانوا يا رب العالمين. عجل لنا ولهم بالفرج وبالنصر المبين. اللهم يا ربنا، فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. واغفر لنا ولمن حضر خطبتنا، ولوالدينا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا وتابعوا أثابني وأثابكم الله. سووا الصفوف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وتقاربوا إلى الداخل. بارك الله بكم. يا أرحم الراحمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وعامة المؤمنين، وبالخصوص إلى أرواح الشهداء، الفاتحة.

0: Champ Coffee, 8 Marigold Street, Riversby,
1: 9750-7938. To MFM sponsored by the following.
2: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
3: ودوني لحبيبي تعبان.
4: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an understanding.

وسيصبح ما يصل إلى 250 صيدليا إضافيا مؤهلين خلال الأشهر المقبلة لعلاج حالات تشمل الغثيان والارتجاع وحب الشباب وبدء وصف حبوب منع الحمل. وتهدف الخطوة إلى تسهيل الرعاية وتخفيف الضغط على الأطباء العامين مع ضوابط للأهلية والسلامة، ويمكن للصيدليات تقاضي رسوم استشارة إضافية إلى ثمن الأدوية ضمن توسع الخدمات المتاحة للسكان بالقرب من منازلهم. أعلنت حكومة نيو ساوث ويز إنشاء صندوق للعلوم والابتكار بقيمة 150 مليون دولار يبدأ عمله في الأول من تموز عام 2027 لتحويل الأبحاث إلى منتجات وشركات، وسيستثمر الصندوق بالشراكة مع الجامعات الحكومية قبل توسيع دعمه ليشمل مؤسسات أخرى. وتترافق المبادرة مع إطار لتنسيق الاستثمارات والأبحاث الصحية وتبادل الخبرات والبنية التحتية. وقالت الحكومة إن الخطوة تستهدف جذب الاستثمارات الخاصة وتوفير وظائف وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة عالميا، مستفيدة من تقدم الولاية في الحوسبة الكمية والتصنيع المتقدم والتقنيات الطبية. نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في ميس الجبل وبني حيان والمنصوري وشرق الخيام بجنوب لبنان تزامنت مع قصف مدفعي وغارات، وشهدت المنصوري ومحيطها أكثر من 10 تفجيرات منذ منتصف الليل شعر بها سكان صور والقرى. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستخدام مسيرات لإلقاء براميل متفجرة فوق المنازل وتفجيرها. وفي غزة أعلنت وزارة الصحة وصول شهيد و30 مصابا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، مؤكدة بقاء ضحايا تحت الأنقاض تعجز فرق الإسعاف عن الوصول إليهم. وارتفعت الحصيلة منذ بدء الحرب إلى 73,670 شهيدا و174,682 مصابا. في اليمن أفيد بسيطرة الحوثيين على مواقع بمديرية المخا ومعسكري خالد وجبل النار، إضافة إلى الخوخة وحيس والوزاعية، وسط استمرار المواجهات والغارات السعودية. ونقلا عن الجارديان، حيث وصفت التقدم الحوثي على ساحل البحر الأحمر بكارثة استراتيجية للسعودية وواشنطن، لما قد يمنحه لإيران وحلفائها من نفوذ قرب باب المندب وهرمز، فيما حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من مخاطر على الملاحة. في الخبر الأخير، تجاوز سعر برميل برنت 100 دولار غداة ضربات إيرانية استهدفت سفنا تحاول عبور هرمز، كما تضررت طائرات عسكرية أمريكية بقاعدة موفق السلط بالأردن، فيما هدد ترامب بضربة شديدة لموقع بيكاكس ماونتن النووي محذرا طهران من التهور وفق قوله. إلى اللقاء.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
4: ودوني لحبيبي تعبان.
5: Thinking about عمره؟ Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step to

معك سنهزم كربتنا ونشد بجاهك همتنا، والتقوى تنصر أمتنا وكرامة عبد تقوى.

الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على هذا النبي محمد وعلى آله وأزواجه وأتباعه ومن والاه إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، إن للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، ذكر بعض العلماء أن له أكثر من 20 اسما ولا ينافيه حديث الطبراني إن لي 5 أسماء، لأن مراده من ذلك أن هذه الأسماء اختصت بي لم يتسم بها أحد قبلي، أو المراد أنها معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية أو الكتب السالفة، فليس المراد الحصر فيها.

وهاكم مستمعينا بعض أسمائه. الأول محمد، وهو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم وأشرفها، لإنبائه عن كمال الحمد المنبي عن كمال ذاته. سمي به إما لكثرة خصاله الحميدة، وإما لأن الله تعالى وملائكته حمدوه حمدا كثيرا بالغا غاية الكمال. قال القاضي عياض: وقد حمى الله هذا الاسم فلم يتسم به أحد ممن ادعى النبوة في الإسلام مع كثرتهم، ولم يتسم به أحد قبله، وإنما سمت العرب محمدا قرب ميلاده لما أخبر الأحبار والكهان أن نبيا يبعث في ذلك الزمان يسمى محمدا، فسموا أبناءهم بذلك.

قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وذكر اسم النبي محمد أيضا في الآية التالية، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم.

أما اسم النبي الثاني فهو أحمد. محمد وأحمد هما أعظم أسمائه وأبلغها، وإليهما ترجع سائر صفاته، لأن صيغة المبالغة تؤذن بالمضاعفة والتكثير، وصيغة أفعل تنبئ عن الوصول إلى غاية ليست وراءها غاية، إذ معناه أحمد الحامدين لربه. وسببه ما أخرجه البخاري في صحيحه أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله. وقيل الأنبياء حمادون، وهو أحمدهم أي أكثرهم حمدا وأعظمهم في صفة الحمد. نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن القاضي عياض أنه قال: كان المصطفى أحمد قبل أن يكون محمدا، كما وقع في الوجود، لأن تسمية أحمد وقعت في الكتب القديمة، وتسميته محمدا وقعت في القرآن، وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس، وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس. وقد خص بسورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود، وشرع له الحمد بعد الأكل والشرب والدعاء والقدوم من السفر، وسميت أمته بالحمادين، فجمعت له معاني الحمد وأنواعه، فلذلك كان أحمد.

الاسم الثالث هو المقفي، أي التابع للأنبياء، فكان آخرهم، وقافية كل شيء آخره. الاسم الرابع هو الحاشر، أي الذي يحشر الناس على قدمه، أي على إثر زمن نبوته إذ لا نبي بعده، أو على إثره في الحشر لأنه أول من تنشق عنه الأرض. الاسم الخامس هو العاقب، أي الذي خلف من قبله في الخير، أو الذي لا نبي بعده، إذ العاقب هو الآخر، وهو عقب الأنبياء، أي آخرهم. الاسم السادس هو الماحي، ولفظ رواية البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، أي أهله. وهذا محمول على البعض لأن الكفر لم ينمح من جميع البلاد، أو أنه سيمحي أولا فأولا إلى أن يضمحل بعد نزول عيسى عليه السلام.

الاسم السابع هو نبي الرحمة، أي نبي المرحمة، كما ورد تسميته به في صحيح مسلم وغيره، أي نبي التراحم بين الأمة، أو مخبر عن رحمة الله لرحمة دينه. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.

الاسم الثامن هو نبي التوبة، كما في حديث مسلم، أي نبي مخبر عن الله بقبول التوبة أي بشروطها، أو آمر بها، أو كثير التوبة أي الرجوع إلى الله تعالى.

الاسم التاسع هو نبي الملحمة كما سمي به في حديث مسلم، والملحمة الحرب لاشتباك الناس فيها. الاسم العاشر نبي المرحمة كما جاء في رواية أخرى. أما الاسم الحادي عشر فهو الرسول، أي رسول الرحمة، هكذا رواه ابن سعد عن مجاهد مرسلاً.

الاسم الثاني عشر عبد الله، ووصف العبودية أشرف الأوصاف، وقد جاء وصفه به في التنزيل. قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وهو العبد المطلق ولم يوصف به غيره فيه إلا مضافا.

الاسم الثالث عشر للنبي عليه الصلاة والسلام هو المتوكل، سماه الله به في التوراة الأصلية، أي الذي يكل أموره إلى الله. الاسم الرابع عشر هو النبي الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر

أما الاسم الخامس عشر والسادس عشر فهما الرؤوف الرحيم، قال الله تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرأفة هي شدة الرحمة، فهو شديد الرحمة على المؤمنين.

الاسم السابع عشر هو الشاهد. الشاهد يوم القيامة للأنبياء على أممهم بالتبليغ، والشاهد على أمته. قال الله تعالى: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.

الاسم الثامن عشر المبشر. هو المبشر لأهل الإيمان بالرضوان في هذه الدار وفي دار القرار، والمنذر لأهل الكفر بالخذلان والهوان في دار البوار. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.

أما الاسم التاسع عشر فهو السراج المنير. قال الله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذ به انجلت ظلمات الشرك كما ينجلي ظلام الليل بالسراج، واهتدت بنور نبوته البصائر كما يهتدي بنور السراج الأبصار. ووصفه بالإنارة مع وصفه بالسراج لأن من السراج ما لا يكون نيراً.

الاسم العشرون والحادي والعشرون هو المزمل والمدثر كما في سورتيهما، قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر

الاسم الثاني والعشرون هو الداعي إلى الله بإذنه، كما في قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه.

0: الاسم الرابع والعشرون نعمة الله، إذ هو نعمة على من آمن به في الدارين.
1: كل المحاسن واضحة بتكحل العينين، وكأنما شمس الضحى تجري بوجه الزين.
0: الاسم الخامس والعشرون هو الهادي إلى الصراط المستقيم بواضح الحجج وساطع البراهين. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن أسمائه المشهورة أيضا المختار والمصطفى والشفيع والمشفع والصادق والمصدوق، وله صلى الله عليه وسلم غير ذلك من الأسماء التي تعظم عن العد لكثرتها.
1: كل الملامح تزداد مثل الورد والريحان، أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤادي الحيران.
0: إخوة الإيمان، من المواضع التي ذكر فيها النبي في القرآن الكريم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، تعني أن كل ما في القرآن من خصلة محمودة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بها، وكل فعلة مذمومة ذكرت فيه يجتنبها.

وهكذا مستمعينا الكرام، ذكرنا لكم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في القرآن الكريم ومعانيها. اللهم زد سيدنا محمدا شرفا وعزا ونورا، وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. أما بعد، فقد ورد في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي وغيرهما من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قيل: وكيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث يتضمن فضل يوم الجمعة. هنا لفظ الحديث: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإنما قال من أفضل أيامكم ولم يقل إن أفضل أيامكم، لأن هناك أياما لها مزايا وفضائل، كيوم الحج الأكبر، وهو يوم العيد بالنسبة للمحرم في الحج. يوم العيد هو يوم الحج الأكبر، عرفة قبل يوم العيد، وسمي يوم العيد للحاج يوم الحج الأكبر، لأن معظم أعمال الحج تكون فيه، كالطواف والحلق أو التقصير ورمي جمرة العقبة، ولا يتنافى هذا مع حديث الحج عرفة، لأن معنى الحج عرفة أن أشد أعمال الحج احتياطا هو وقوف عرفة لضيق وقته، لأن الوقوف بعرفة وقته أقل من يوم كامل، لأن وقته من زوال يوم عرفة أي التاسع من ذي الحجة إلى الفجر، ما بين الزوال والفجر هذا وقت عرفة. فمن لم يتمكن من الوقوف بعرفة في هذه المدة التي هي أقل من يوم كامل فاته الحج، فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. معناه: من أدرك عرفة أي وقف بعرفة فقد أدرك الحج، أي ما سوى ذلك سهل عليه، لأن أركان الحج سوى الوقوف وقتها واسع. فلما كان العمل الذي وقته ضيق هو الوقوف بعرفة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، هو لبيان أن هناك أياما فاضلة غير يوم الجمعة، وإن كان يوم الجمعة يختص بمزايا ليست لتلك الأيام الفاضلة سواه، أي من بين الأيام الفاضلة سواه. الأيام الفاضلة عشر ذي الحجة، أي من أول شهر ذي الحجة إلى العاشر، كل هذه الأيام لها فضل عند الله تعالى، فإن عمل البر والإحسان في هذه الأيام يزكو ويزيد على ما سواه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فيفهم أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام تزكو عند الله تعالى أكثر مما إذا عملت في غيرها. نعود إلى شرح حديث: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبضة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. هذه الأمور الأربعة أمور عظام. أما آدم فلأنه أول النوع البشري الذي فضله الله على سائر أنواع المخلوقات، فهو أفضل من النوع الملكي ومن النوع الجني، بما أن أنبياء الله من البشر، فآدم الذي هو أول فرد من أفراد البشر،
من أفراد هذا النوع الكريم على الله تعالى خلق في هذا اليوم، أي في يوم الجمعة، وتمام خلق آدم عليه السلام كان في الجنة، فقد روى الحاكم في مستدركه أن آدم لم يمكث في الجنة إلا ساعة من العصر إلى الغروب، لكن تلك الساعة ورد أثر بأنها مقدار 130 عاما، لأن تلك الأيام الستة التي خلق الله فيها الأرض والسماوات وخلق آدم في آخر الخلق، كل يوم منها قدر 1000 سنة بتقدير أيامنا هذه، فكان مدة مكث آدم في الجنة بعد نفخ الروح فيه إلى أن نزل إلى الأرض 130 عاما. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فيه خلق آدم. وأما أن آدم عليه السلام قبض يوم الجمعة فهو أمر متفق عليه، ليس في ذلك خلاف لورود هذا النص الحديثي الصحيح. وأما أن النفخة فيه فالمراد بها النفخ في الصور، أي البوق الذي وكل إسرافيل بالنفخ فيه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وفيه الصعقة، فهي الموت بالنسبة لقسم من العباد والغشية بالنسبة لبعض، لأنه يحدث من النفخة أمران: قسم من الخلق وهم الذين تدركهم النفخة وهم أحياء على وجه الأرض فيموتون في هذه النفخة، وذلك شامل للإنس والجن الذين يكونون ذلك الوقت أحياء. وأما الصعقة التي هي غشية ليست موتا، فهي لمن كان قد مات قبل ذلك من الأنبياء وغيرهم، فإنهم يصعقون أن يغشى عليهم، لا يعاد عليهم الموت مرة ثانية، لأنهم قد ماتوا. إلا أنه ورد في حق موسى احتمالان من الرسول، أحدهما أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى يجوز عليه أن يغشى عليه كما أغشي على غيره عند النفخة من الذين ماتوا قبل ذلك وهم جميع الأنبياء. والاحتمال الثاني أنه لا يغشى عليه، بل يكون جوزي، أي جزاه الله تعالى بإنقاذه واستثنائه من الغشة عند النفخة، لأنه صعق بالطور لما رأى الجبل اندك، أي صار مستويا بالأرض يتجلى الله له. صعق موسى أي غشي عليه. ومعنى تجلى الله للجبل أن الله خلق في الجبل إدراكا وحياة ورؤية لله، فرأى ربه، والله تعالى خلق فيه الرؤية، لكنه اندك من شدة خشيته من الله تعالى. وهذه الجمادات الله تبارك وتعالى يخلق في بعضها في بعض الأوقات إدراكا وحياة، ثم تعود إلى حالتها، والله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام.

0: أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبضة، وفيه النفخة، وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسيل، تليفون 7813-6630. منلبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
2: Sponsoring 2MFM.
5: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
6: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
5: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
7: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
8: Get the power from Tyre Power Liverpool.
9: Oh, aman, aman, aman, of aman, aman.
7: Dear listeners, welcome back to the Gen Z podcast, a series where young Muslims navigate living a blessed life in the 21st century while still adhering to the traditional Islamic principles which bind us together. Before we begin, make sure to follow 2MFM on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. And if you want to listen back to episodes that you enjoyed or catch up on episodes that you have missed, you can find full episodes on both SoundCloud and Spotify at 2MFM.

2 MFM Muslim Community Radio. نشرة موجزة نقدمها لكم عبر الأثير من 2 MFM.

أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز تجربة تتيح للصيادلة المؤهلين علاج التهابات الأذن والجروح والمساعدة في إدارة أمراض مزمنة بينها ارتفاع ضغط الدم والانسداد الرئوي المزمن، وسيصبح ما يصل إلى 250 صيدليا إضافيا مؤهلين خلال الأشهر المقبلة لعلاج حالات تشمل الغثيان والارتجاع وحب الشباب وبدء وصف حبوب منع الحمل. وتهدف الخطوة إلى تسهيل الرعاية وتخفيف الضغط على الأطباء العامين مع ضوابط للأهلية والسلامة، ويمكن للصيدليات تقاضي رسوم استشارة إضافية إلى ثمن الأدوية ضمن توسع الخدمات المتاحة للسكان بالقرب من منازلهم. أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز إنشاء صندوق للعلوم والابتكار بقيمة 150 مليون دولار

نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في ميس الجبل وبني حيان والمنصوري وشرق الخيام بجنوب لبنان تزامنت مع قصف مدفعي وغارات، وشهدت المنصوري ومحيطها أكثر من 10 تفجيرات منذ منتصف الليل شعر بها سكان صور والقرى. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستخدام مسيرات لإلقاء براميل متفجرة فوق المنازل وتفجيرها. وفي غزة أعلنت وزارة الصحة وصول شهيد وثلاثين مصابا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، مؤكدة بقاء ضحايا تحت الأنقاض تعجز فرق الإسعاف عن الوصول إليهم. وارتفعت الحصيلة منذ بدء الحرب إلى 73,670 شهيدا و 174,682 مصابا. في اليمن أفيد بسيطرة الحوثيين على مواقع بمديرية المخا ومعسكري خالد وجبل النار، إضافة إلى الخوخة وحيس والوزاعية، وسط استمرار المواجهات والغارات السعودية. ونقلا عن الجارديان، حيث وصفت التقدم الحوثي على ساحل البحر الأحمر بكارثة استراتيجية للسعودية وواشنطن، لما قد يمنحه لإيران وحلفائها من نفوذ قرب باب المندب وهرمز، فيما حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من مخاطر على الملاحة. في الخبر الأخير، تجاوز سعر برميل برنت 100 دولار غداة ضربات إيرانية استهدفت سفنا تحاول عبور هرمز، كما تضررت طائرات عسكرية أمريكية بقاعدة موفق السلطي بالأردن، فيما هدد ترامب بضربة شديدة لموقع بيكاكس ماونتن النووي، محذرا طهران من التهور وفق قوله. إلى اللقاء.

0: أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبضة، وفيه النفخة، وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.

0: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938. يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804 0433-807-804.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Al-Amana College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.

0: فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أصله عال وغال.
0: الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا علم الهدى، يا أبا الزهراء، يا أبا القاسم، يا محمد. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم:

يقول النبي المصطفى سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. رواه الإمام أحمد.

وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه بها 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات، رواه النسائي. فأكثروا يا إخواننا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قيل: إن للمصلين على سيد المرسلين 10 كرامات، إحداهن صلاة الملك الغفار، والثانية شفاعة النبي المختار، والثالثة الاقتداء بالملائكة الأبرار، والرابعة مخالفة المنافقين والكفار، والخامسة محو الخطايا والأوزار، والسادسة قضاء الحوائج والأوطار، والسابعة تنوير الظواهر والأسرار، والثامنة النجاة من النار، والتاسعة دخول دار القرار أي الجنة، والعاشرة سلام العزيز الجبار. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة، رواه البيهقي.

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، والحمد لله رب

0: لغة العرب أحسن اللغات وأفضلها، نطق بها آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام الذي كان يتكلم كل اللغات، كما قال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسنا.

السلام عليك يا سيدي، يا سندي، يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

0: اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل
1: To MFM Muslim Community Radio. موجز إخباري نوافيكم به الآن عبر أثير 2MFM.

تحية لكم. أطلقت حكومة نيو ساوث ويلز برنامجا مطورا لدعم الأعمال الصغيرة بقيمة 37 مليون دولار يتيح لأصحابها حتى 4 ساعات من الاستشارات الفردية المجانية، وتشمل الخدمات إدارة التدفقات النقدية واستقطاب الزبائن واستخدام ما يعرف بالذكاء الاصطناعي وتقييم الوضع المالي عبر الإنترنت والهاتف واللقاءات المباشرة. كما ويوفر البرنامج دعما لأصحاب الأعمال من خلفيات ثقافية متنوعة وورش عمل وفرص تواصل. هذا وتنطلق مرحلته الثانية أواخر شباط لتشمل استشارات متخصصة لقطاعي البناء والضيافة وبرامج للمشاريع التي تقودها النساء والسكان الأصليين مع إدخال أدوات رقمية خلال 4 سنوات. دعا رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق كيفن رود بلاده إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة وحلفائها لردع أي هجوم صيني على تايوان، وقدر احتمال هجوم بكين عام 2028 ب1/3، محذرا من أن الانتخابات الرئاسية التايوانية قد تشكل شرارة للتصعيد، وامتنع عن تحديد موقف أستراليا إذا فشل الردع. كما طالب بإعادة بناء القدرات الصناعية لحماية الاقتصاد والأمن، خصوصا فيما يعرف بالذكاء الاصطناعي والطاقة والمعادن الحيوية والصناعات الدفاعية، داعيا إلى تفعيل صناعة السيارات بالاستفادة من المركبات الكهربائية والطباعة الثلاثية الأبعاد. حذر وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران من رد قوي على أي

قدرة الحوثيين على التأثير في الملاحة. وفي سوريا أكد كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من قمة جبل الشيخ، وبدوره اعتبر عضو مجلس الشعب مؤيد غزلان قبلاوي التحركات الإسرائيلية استفزازية تخدم حسابات نتنياهو الانتخابية والتفاوضية، مؤكدا تمسك دمشق بالانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول وتعزيز اتفاق فض الاشتباك واستمرار المفاوضات بوساطة أردنية أمريكية. قالت الشرطة الأوكرانية عبر تطبيق تيليجرام إن هجمات شنتها روسيا بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين في منطقة سومي. أخيرا استقرت أسعار الذهب قرب 4397 دولارا للأوقية في التداولات الآسيوية وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على قرارات الفائدة، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب. إلى اللقاء.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: التويم إيفنت سبونسر.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
2: التويم إف إم سبونسر.

0: أخلاق النبي، ذكر لشمائل وفضائل النبي الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخلاق النبي، واحة غناء عابقة بأطايب خصال خير خلق الله أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين. لقد جمل الله تعالى نبيه العظيم بمكارم الأخلاق الحميدة وجوامع الصفات الممدوحة، ومنها عدله صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفته وصدق لهجته، فكان صلى الله عليه وسلم أعدل الناس وأعف الناس وأصدقهم لهجة منذ صغره، وقد اعترف له بذلك محبوه وكذلك من عاداه، وكان يلقب قبل نبوته بالأمين. قال ابن إسحاق: كان يسمى الأمين بما جمع الله فيه من الأخلاق الصالحة. ولما اختلفت قريش عند بناء الكعبة في من يضع الحجر، حكموا أول داخل عليهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول داخل، وذلك قبل نبوته، فقالوا: هذا محمد، هذا الأمين، قد رضينا به. وقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض. ومعنى إني لأمين في السماء أي مصدق من قبل الملائكة. ويروى أن الأخفش بن شريف لقي أبا جهل يوم بدر فقال له: يا أبا الحكم، ليس هنا غيري وغيرك يسمع كلامنا، تخبرني عن محمد صادق أم كاذب؟ فقال أبو جهل: والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط. وسأل هرقل عنه أبا سفيان فقال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. وقال النضر بن الحارث لقريش: قد كان محمد فيكم أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيبة وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر؟ لا والله ما هو بساحر. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وقد قسم كسرى أيامه فقال: يصلح يوم الريح للنوم، ويوم الغيم للصيد، ويوم المطر للشرب واللهو، ويوم الشمس للحوائج، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم جزأ نهاره في الخير والطاعة وقضاء حوائج الناس وإعانة أهله. اللهم أحسن ختامنا وأمتنا على كامل الإيمان، يا عزيز يا منان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: القرآن وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا
1: يا
0: الغني
1: يا حبيبي.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
5: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026, and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers, and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، بشرى الأنبياء الكرام وتحفة الأصفياء الأعلام.

0: سنتابع في جلال السيرة وجمال المسيرة، وسنحدثكم عن النبي البكاء من خشية الله عز وجل.
1: من قال لا تبكي الرجال وسيدي، خير الرجال بكى دموع الخشية.
0: جمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين الحزم واللين، كل في موضعه من خلال الحكمة التي أودعها الله فيه، فهو القائد الحازم، البطل الهمام، القوي الشخصية، صاحب الرأي، النبي الذي يوحى إليه بالرشاد والسداد لما فيه مصلحة العباد والبلاد، وبالمقابل هو الرحمة المهداة، الحريص على مصالح الخلق، الداعي إلى التواد والتراحم والتباذل والتواصل والصبر والمكافأة على الإحسان وبذل المعروف لمن يعرف لك ولمن لا يعرف. فمتى بكى النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ بكى عندما زار قبر أمه المؤمنة الصالحة آمنة بنت وهب في الأبواء، ولم يؤذن له بالاستغفار لها بأمر من الله كي لا يقلده الصحابة في أمهاتهم المشركات، فبكى رحمة بأمه وأبكى من كان حاضرا معه. وهذه مدرسة البر بالأم والشوق لها والحنين إلى دفيء حضنها.

0: أحلى الورى عند البكا والبسمة.
1: مسكين لهوى في دياج الغفلة،
0: بكى عندما طلب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قراءة القرآن، فقال ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. وكان ابن مسعود قارئا حافظا جميل الصوت، فقرأ من أول سورة النساء، فلما وصل إلى الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك، أي يكفي. فقال ابن مسعود: فرأيت عينيه تذرفان، بكى فأبكى. وهذه مدرسة الأمانة والمسؤولية في حمل الرسالة وفي الخشية من الله.

0: نعم، هو بكى من خشية الله.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: بكى عندما توفي ولده إبراهيم صغيرا، دخل عليه فقبله وشمه ووضعه في حجره وهو يجود بنفسه، ونزلت دمعاته الشريفة على خده المبارك. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: حتى أنت يا رسول الله، أنت من علمنا أن الدنيا فانية، وأن العمل إنما يكون لآخرة باقية. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن عوف، إنها رحمة، إنها رحمة، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: ما

وهذه مدرسة الصبر والتوكل من الوالد المكلوم الذي يبكي فراق ولده، وما أصعب هذا الفراق.

وبكى عندما دخل على سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه يعوده في مرض شديد له كثرت فيه شكواه. وهذه مدرسة عيادة الأصحاب ومواساتهم وتسليتهم والشعور بآلامهم.

0: بسط يدي.
1: بكى عندما مر بالحجر أي الوادي ديار ثمود أرض الهالكين بالعذاب العام، وهم قوم نبي الله صالح عليه السلام الذين كفروا بالله وفجروا. وقال عليه الصلاة والسلام لصحابته لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. وهذه مدرسة الاعتبار في مواضعه والانزجار عن أسباب الهلاك وعذاب الاستئصال.

بكى عندما رأى قبرا يحفر فأسرع وجثى على حافته، بكى حتى بل التراب من دموعه، ثم أقبل على الصحابة قائلا: إخواني، لمثل هذا فأعدوا. وهذه مدرسة التفكر في الموت وما بعد الموت والاستعداد للدار الآخرة.

0: بكى عندما عانق صاحبه المهاجر السيد الذي وافته المنية في المدينة، عثمان بن مضعون رضي الله عنه. قبله وأكب عليه مرارا وله شهيق، حتى رؤيت دموعه تجري على خدي عثمان، فبكى القوم. ما هي هذه المدرسة؟ هذه مدرسة الوفاء والحب الصادق ودموع الرحمة.
1: يا الله يا الله، يا من ليس له أشباه.
0: بكى عندما كان يصلي ويناجي ربه قبل أول مواجهة بين المسلمين والمشركين في معركة بدر الكبرى، كما قال الإمام علي عليه السلام: رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وهذه مدرسة اللجوء إلى الله عند الملمات الكبيرة.

0: بكى شهداء مؤتة ونعاهم وذكر أمرهم على المنبر بوحي من الله عرف فيه الحزن. وعن عائشة المرضية كان رسول الله إذا نظر إلى وجه أسامة بن زيد بعد موت أبيه بكى.
1: الله الهادي المتعال لا نتصوره في البال.
0: وجاء دار زيد بن حارثة رضي الله عنه فرأت بنته النبية فأجهشت في وجهه بالبكاء فبكى عليه السلام وقال هذا شوق الحبيب إلى حبيبه.

اسمعوا معي أيضا متى بكى النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء بيت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الذي استشهد في مؤتة ليعلم زوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فاستدعى أولاده الصغار فشمهم وذرفت عيناه. وهذه مدرسة حب الصحابة وأبنائهم وتولد الحب وزيادته عبر أجيال الصحابة.

بكى النبي عليه الصلاة والسلام عندما استقبل الحجر الأسود ووضع شفتيه عليه طويلة، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات، وهذه مدرسة الشوق للجنة من خلال التبرك بالحجر المبارك الذي هو منها.

بكى عليه الصلاة والسلام عندما كان في صلاة الكسوف، فأطال القيام والركوع وقال في السجود باكيا: ربي وعدتني ألا تعذبهم وأنا فيهم، والله لا يخلف وعده. هذه مدرسة الإنابة إلى الله والدعاء في الملمات وحالات التخويف من الله لعباده.

بكى عندما قتل غدرا 70 من قراء الصحابة في طريقهم لتعليم قبائل، وبقي شهرا يدعو على المشركين عقب صلاته. هذه مدرسة الحرقة على الأصحاب الذين كانوا عونا لصاحب الشريعة في نشر الدعوة.

بكى عندما كان يذكر الجنة والنار والآخرة، وهذه مدرسة الخوف من الله تعالى في كل حال. بكى عندما سأله بعض الصحابة رضي الله عنهم عن موته وما نفعل بك حينها، على ما يروى وهذه مدرسة الشوق لأمته والحزن على فراقهم والخوف عليهم مما ينتظرهم، مع أنه بلغ الرسالة وأدى المهمة وهدى الأمة ونصحها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عن أمته خيرا وأجرا وبرا ونورا.

الشوق. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الدعاء: اللهم ارزقنا عينين هطالتين تبكيان الدمع من خشيتك من قبل أن يصير الدمع دما والأضراس جمرا. وهل أنت على ذكر أنه لا يعذب في النار عبد بكى من خشية الله؟

اسأل نفسك: متى بكيت آخر مرة من خشية الله؟ على أي شيء أبكي؟ قارن وزن دموعك بميزان الشريعة المحمدية قبل أن توزن عليك في يوم العرض الأكبر. أنت اليوم أن تحاسبها أهون من أن تترك على هواها ليحاسبك الله.

تأمل في كون بكاء النبي عليه الصلاة والسلام رحمة لمن كان بسببه. تأمل في رقة قلب سيدنا محمد وشدة شفقته على أمته. تأمل في سجايا سيدنا محمد، كيف يعرف الوفاء في المحبة ومبادلة الود بأكبر منه مكافأة ومجازاة.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا النية الصالحة. نكمل إن شاء الله من حيث كنا وصلنا.
1: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هذا الباب معقود لبيان كيف كان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة أكله.
2: This upcoming chapter talks about how the Prophet صلى الله عليه وسلم used to eat.
1: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة.
0: يعني هذا يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بأصابعه الثلاث، الإبهام والسبابة والوسطى.
2: From this hadith, it is understood that the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when he would eat, he used to use three fingers: his thumb and his index finger and his middle finger.
0: وهكذا ينبغي للمؤمن أن يفعل، لا يستعمل زيادة على هذه الأصابع الثلاث في الأكل إلا حيث لا يستطيع. لا يستطيع أن يأكل بالثلاث فقط.
2: And this is how a mu'min person should eat. One should eat using these three fingers only, unless he couldn't.
0: وهكذا وينبغي أيضا أن يكون ذلك بيده اليمنى لا بغيرها.
2: And of course, this should be with one's right hand, not with one's left hand.
0: بعض أهل الفضل لا يستعمل يده اليسرى بالمرة أثناء الأكل في أمر الطعام بالمرة.
2: Some of the good people, the pious people, they do not use their left hand when eating at all for anything.
0: حتى قسم الخبز شيخنا رحمه الله كان يقسمه بيده اليمنى، لا يستعمل اليدين في قسمه.
2: Even if they wanted to tear a piece of bread, for example, they would only use their right hand. Sheikh Abdullah was like this. When he wanted to take a piece of bread, to separate a piece of bread, for example, from the loaf, he wouldn't use both hands. He would only use his right hand.
0: وكان بعد أن يأكل يلعق النبي عليه الصلاة والسلام أصابعه الثلاث، يلحس أصابعه الثلاث الوسطى، ثم بعد ذلك السبابة، ثم بعد ذلك الإبهام.
2: And after the Prophet صلى الله عليه وسلم would finish eating, he would lick these three fingers that he used to eat, the thumb and the index finger and the middle finger. He would begin with the middle finger, then the index finger, then the thumb.
1: قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال كان يلعق أصابعه الثلاث. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث.
0: مر معنا.
2: This is a similar hadith.
1: حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا.
0: وهذا أيضا مر معنا.
2: This hadith also has been mentioned previously.
1: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه.
0: هذا مثل الذي قبله.
2: Also, this hadith is similar to the previous hadith.
1: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
0: هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جائعا فأتي له بتمر فجلس مقعيا يأكل التمر وهو مقع. مقع المراد بمقع هنا أنه نصب قدميه وجلس على قدميه، ركبتاه على الأرض وأليته على مؤخر القدمين وهو ناصب للقدمين.
2: In this hadith it is mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wasallam was once hungry and some dates were brought to him sallallahu alayhi wasallam to eat. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam ate these dates while he was sitting. He had his legs bent beneath him, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam, so his backside was resting on his feet and his feet were put upright on the floor.
1: باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هذا صفة الباب في صفة خبز الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف كان خبزه وأشياء أخرى من أكله، ويتبع ذلك بأشياء أخرى من أكله. فقال روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين، معناه ما شبع حتى من خبز الشعير، ما شبع يومين متواليين صلى الله عليه وسلم.
2: So this chapter pertains to describing
0: إلى أن مات صلى الله عليه وسلم.
2: This chapter pertains to describing the bread of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and then al-Imam al-Tirmidhi will mention other things that the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to eat. In this first hadith in this chapter, it is narrated that the wife of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, as-Sayyida Aisha, said the Prophet sallallahu alayhi wasallam was not full from eating barley wheat for two consecutive days. So the
0: إذا شبع يوما لا يشبع الذي بعد، إذا يعني أكل كفايته يوما الثاني لا يأكل كفايته من الخبز.
2: So the Prophet صلى الله عليه وسلم would not find what is enough, would not have, would not eat what is enough for him from barley bread for two consecutive days. So if one day he had to eat what was enough for him from barley bread, for example, the next day he would not have enough to eat. And this was the case until the Prophet sallallahu alayhi wasallam passed away.
1: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر أنه قال سمعت أبا أمامة يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير.
0: يعني ما كان عندهم خبز كثير بحيث إنه كان لا يفضل عليهم شيء، ما يحتاجونه لليوم يأكلونه لا يفضل شيء منه، عندهم قدر حاجتهم تماما. زوجاته كان عندهم بقدر حاجتهم على التمام، لا يزيد شيئا من خبز الشعير لا غيره.
2: In this hadith it was narrated that the wives of the Prophet sallallahu alayhi wasallam in their homes they would not have any leftover barley bread from that day. So the day that, for example, today they would eat what is available in their house of barley bread, and there would be no leftover. So they didn't have a lot. What they had was not a large amount.
1: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد.
0: There was no leftover at any day. This is it. From the barley, the bread made out of barley, not even from wheat. نعم.
1: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب.
0: يزيد أصلحوها هذه يزيدة. لو جعلتم فتحة فوق الدال بدل كسرتين تحت الدال. نعم.
1: عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر.
0: يعني يبيت طاويا أي يبيت من غير عشاء ينام من غير أن يتعشى.
2: In this hadith it was narrated that consecutive nights would pass and the Prophet sallallahu alayhi wasallam and his wives would, the night time would fall and they would not have any dinner. So they would go to sleep, they would go to bed without having dinner.
0: وهم جائعون هذا معنى بات طاويا بات جائعا نام جائعا من غير أن يتعشى.
2: So they would go to bed hungry without having had dinner.
1: وكان أكثر خبزهم خبز الشعير.
2: And the bread they ate most of the time was barley bread.
0: وأذكركم بأن هذا كان عن اختيار منهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله كفايته ما يكفيه ويكفي أهله لكن هم كانوا يختارون أن يتصدقوا بذلك ويجوعوا.
2: And just a reminder, this hunger that the Prophet sallallahu alayhi wasallam and his wives felt, this was something they chose because Allah Ta'ala endowed the Prophet sallallahu alayhi wasallam with what is enough for him and his family. However, they would give this food away in charity rather than spending their money and the food on themselves.
0: النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فقيرا بمعنى أنه لا يجد كفايته. ما كان.
2: The Prophet صلى الله عليه وسلم was not poor in the sense that he could, يعني, in a way that he would not have what was enough for him.
0: مرة أحد الملائكة جاء إليه فقال له الله تعالى أمرني أن أحول لك الحصى الذي في بطحاء مكة ذهبا إذا أردت فقال لا أشبع يوما وأجوع يوما.
2: So one time an angel came to the Prophet sallallahu alayhi wasallam and he told him Allah Ta'ala ordered me to turn the stones and the rocks, the pebbles that are in the flat land of Mecca into gold for you. So the Prophet
0: if you wanted that.
2: So the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, I do not want this. I prefer to live that I would be hungry one day and I would be full one day.
0: الذي جاءه الملك يقول له هذا يكون فقيرا لا يكون فقيرا.
2: So the person that the angel would say this to would not be a poor person.
0: لكنه كان يختار أن يجوع.
2: However, the Prophet صلى الله عليه وسلم, he would choose to be hungry.
0: ليعطي ما كان عنده ليتصدق بما كان عنده.
2: For the purpose of giving away in charity what he had.
0: وهكذا زوجاته رضي الله عنهن.
2: And likewise were his wives رضي الله عنهن.
1: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوارة.
0: هذا معنى النقي الحوارة. يقول له هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبز النقي يعني خبز الحوارة.
2: So in this hadith it was
0: الحوارة هي الخبز القمح المنقى من قشره يعني أرفع أنواع الخبز يعمل من أحسن الطحين هذا الحوارة.
2: In this hadith, it was narrated that one of the companions was asked, "Did the Prophet sallallahu alaihi wasallam eat the type of bread that is called in Arabic huwara? This type of bread is made from the best kind of flour."
0: يعني القمح لا يطحن بقشره ينقى من قشره.
2: When they grind the wheat, it's not whole wheat, so it would have been peeled.
1: فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى.
0: قال النبي ما رآه كيف يأكله رؤية ما رآه.
2: So this companion answered, not only did the Prophet صلى الله عليه وسلم not eat this bread until he died, rather he did not see it. This type of bread the Prophet صلى الله عليه وسلم did not see.
1: فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: المنخل الغربال الذي يغربل فيه الطعام بعدما يطحن حتى ينقى من قشره. قال كانت لكم مناخل ما ينخل فيه الطحين.
2: So this person asked this companion another question. He said, so did you have sifts in those days?
1: قال لا ما كانت لنا مناخل.
0: قال ما كان عندنا مناخل.
2: He said no, we did not have.
1: فقيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟
0: إذا طحنتم الشعير إذن كيف كنتم تفصلون ما تريدونه للخبز عن القشر؟
2: So he then asked, what did you used to do? How did you used to do after grinding the barley? How would you separate it from the peel?
1: قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه.
0: قال كنا ننفخه هكذا الذي يطير يطير والباقي نعجنه.
2: He said we used to blow on this flour and whatever flies away from the peelings it would have flown away and the rest we would just bake.
1: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي.
0: ولو أراد النبي عليه الصلاة والسلام لترفه لكنه لم يريد ذلك. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن بعيدا عن التنعم والرفاهية. لو أراد لترفه.
2: And had the Prophet صلى الله عليه وسلم wanted worldly matters
0: to live in a luxurious way, to have better bread, better food, he would have been able to do that. But he didn't want that. And this is how a Muslim should be, away from this type of life. This type of life.
1: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان.
0: الخوان الطاولة المنخفضة التي يوضع عليها الطعام. أي ولا على طاولة مرتفعة، لا مرتفعة ولا منخفضة.
2: In this hadith, it was narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not use to put his food when eating on a table. So neither a small table nor a big table.
1: ولا في سكرجة.
0: وما كان يضع الطعام في السكرجة هي الإناء الصغير الذي يوضع فيه المقبلات وما يساعد على الهضم. هضم الطعام ما كانوا يحتاجون إلى هذا.
2: Nor did the Prophet صلى الله عليه وسلم used to put food in small plates that usually are used for appetizers and types of food that help digest. They did not need this. So the Prophet صلى الله عليه وسلم did not used to put food in these plates.
1: ولا خبز له مرقق.
0: ولا عمل له خبز ملين لين. كما يعمل الخبز في أيامنا.
2: Nor was soft bread baked for the Prophet صلى الله عليه وسلم like the bread that we eat today.
1: قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون. قال على هذه السفرة.
0: على جلد يمد على الأرض أو نحو ذلك. على هذا كانوا يضعون الطعام.
2: Then the narrator that was saying this was asked, what did they use to put their food on then? And he said they had leather that they would put on the ground and the food would be placed on that.
0: Leather of the like.
1: حدثنا محمد بن بشار يونس الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت
0: يعني دخل على عائشة فوضعت له قدمت له طعاماً

0: قال قلت لما قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا
1: قالت لأنني أتذكر على أي حال مات النبي عليه الصلاة والسلام.
2: He asked her, why is that? And she said, because I remember how the Prophet's lifestyle was and how his situation was.
0: والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في اليوم.
1: يعني في يوم. ما شبع في يوم واحد مرتين حتى ولا من خبز فقط أو من لحم فقط. إذا شبع في الصباح في المساء لا يأكل ما يكفيه يجوع، وإذا شبع في المساء في الصباح لا يأكل ما يكفيه يجوع عليه الصلاة والسلام.
2: She said, I swear by Allah, the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he was not full twice in one day. So if he ate in the morning, what was if he ate in the morning what was enough for him, in at night he would be hungry. And if he ate at night what was enough for him, in the morning of the same day he would be hungry. So not even from bread and meat. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam was not full twice in the same day.
0: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة أنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم مضى معنا.
0: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن عمرو وأبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات عليه الصلاة والسلام.
1: نعم وهذا أيضا مر معنا. هذان الحديثان مر معنا.
2: These two hadith have been previously mentioned.
0: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكل من الألوان. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قالا حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة الصديقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل.
1: ما أحسن الخل من إدام. الإدام هو ما يؤكل بالخبز. ما أحسن الخل من شيء يؤكل به الخبز، يعني شيء حسن أن يؤكل بالخبز الخل.
2: This chapter pertains to describing what the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to eat with bread and the different types of food that the Prophet sallallahu alayhi wasallam ate. In this first hadith, it is narrated that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, vinegar is something good to eat with bread.
0: قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الأدم أو الإدام الخل. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص.
1: من يأكل اليوم الخل بالخبز؟
2: الشيخ سمير says who today eats bread and vinegar.
0: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب أنه قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه.
1: هذا مر معنا. نعم. We already mentioned this.
0: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام.
1: واحد. I know one person. This person was poor and he was a generous person and people wouldn't notice that he was a poor person. Out of his generosity. Many times what he would eat was, he didn't have anything to eat. What he would eat was only bread and vinegar. That's it. That's all what he had to eat. Many times. And mashallah, he was a very strong person. He taught many people. He would say the truth.

0: wherever he was. Sheikh Abdullah once described him, he said about him, he was like an army, alone, he was like an army, by himself. This is the only person I knew, he used to eat bread and vinegar nowadays.
1: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام أو الأدم الخل.
0: هذا أيضا مر معنا. امضي.
1: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم.
0: تنحى ابتعد جانبا، يعني ما يريد أن يأكل الدجاج، وضع الدجاج لا يريد أن اشمأزت نفسه فابتعد.
2: So in this hadith it was narrated that one of the followers of the companion said, one day we were with the companion Abu Musa al-Ash'ari, and while we were sitting, chicken was brought to eat. So one person among us, he moved away. So it was obvious that he was disgusted or he didn't want to eat chicken.
1: فقال مالك فقال إني رأيتها تأكل شيئا.
0: قال أبو موسى قال له مالك لماذا ابتعدت؟ قال أنا رأيت الدجاجة تأكل قزرا، يوما رأيت بعض الدجاج يأكل القزر فاشمأزت نفسي. الدجاج أحيانا إذا كان مطلقا قد يأكل القزر فيما يأكل.
2: So this companion Abu Musa al-Ash'ari asked this person, why did you move away? Why do you move back? Why don't you want to eat? And he said, once in the past I saw some chicken eating filth. And this is what chicken do. Sometimes among what they eat, there would be filth and they would eat
0: they
2: this
0: might
2: filth.
0: Eat, يعني, some filth.
1: فحلفت أن لا أكلها.
0: قال من ذلك الوقت حلفت لا أكل الدجاج.
2: So he said, when I saw that, at that time I swore that I would never eat chicken again.
1: قال ابن فإني رأيت
0: قال ابن قال لأبو موسى اقترب كل لا تبالي بها لو حلفت أدن كل فإني
1: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج.
0: قد أكل النبي عليه الصلاة والسلام لحم دجاج، فلا عبرة بما تشعر به أنت في نفسك تجاه هذا.
2: So Abu Musa al-Ash'ari then told this person, come close and eat, for I have seen the Prophet of Allah صلى الله عليه وسلم eating the meat of chicken. So even if you have sworn not to eat chicken, or if you feel disgusted by this, do not pay that any attention. This feeling that you have, do not pay that any attention. Come and eat.
1: حدثنا الفضل بن سهل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده أنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة.
0: الحبارة طائر يكون في الجزيرة العربية، معروف في الجزيرة العربية، عنقه طويل، منقاره طويل، لونه قريب من لون رماد، رمادي اللون، كبير أكبر من البطة. هذا الحبارة طائر بري أكله النبي عليه الصلاة والسلام.
2: In this hadith it was narrated that the Prophet صلى الله عليه وسلم once ate the meat of a bird, a type of bird called in Arabic حبارة. This bird is well known in the Arab Peninsula. It has a long beak, a long neck. It's grayish in color. It's bigger than a duck.
0: ما ذهبتم مرة لصيد الطيور في جزيرة العرب بالصقر أو نحو ذلك؟
2: Sheikh Samir asks, have you not gone bird hunting in the Arab Peninsula before using a hawk or the like?
0: You didn't. هذا الذي يصاد بالصقور، هذا هو الطائر الذي يصاد بالصقور في الجزيرة العربية.
2: This is the type of bird that is in the Arab Peninsula that they use hawks and the like to hunt.
0: يقال له الحبارة.
2: In Arabic it's called الحبارة.
1: حدثنا علي
0: قد أكله نبي الله صلى الله عليه وسلم.
2: The Prophet صلى الله عليه وسلم ate this bird.
1: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهد من الجرمي أنه قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدن فقال له أبو موسى ادن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه قال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أني لا أطعمه أبدا
0: لا أطعمه اجعلوها ضم بدل فتحة لا أطعمه ضم فوق الميم نعم هذا الحديث مثل الذي قبله لكن فيه زيادة فائدة أن هذا الرجل الذي ما أراد أن يأكل الدجاج من قبيلة يقال لها تيم الله.
2: This hadith is similar to the story that we mentioned about the person that did not want to eat chicken. However, this narration has an extra benefit. That is, this person that did not want to eat chicken was from the tribe, from a tribe called Banu Taym Allah.
0: وأن هذا الرجل الذي ما أراد أن يأكل ليس منهم صلبية ليس من صلبهم إنما كان عبدا عندهم كأنه كان عبدا عندهم فأعتقوه.
2: And it also bears the benefit that this person that did not want to eat chicken as if he wasn't one of this tribe, he wasn't actually one of the tribe. Rather, he was...
0: No, he was one of the tribe. He wasn't a member of the tribe by blood.
2: He wasn't a member of the tribe by blood. Rather, he was one of their slaves that had been set free.
0: لأن شكله لا يشبههم.
2: Because he didn't resemble them. His appearance was not like the appearance of the rest of the tribe.
0: العبد إذا كان مملوكا لأحد أفراد القبيلة ثم اعتقوه يصير معدودا من هذه القبيلة.
2: A slave, if for example a person of a tribe has a slave and then he sets this slave free, this slave is counted as one of the tribe.
0: لكن ليس بالدم إنما بسبب العتق.
2: However, not by blood, rather by the fact that one of them set him free.
1: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قالا حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة.
0: نعم النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أكل الزيت والزيت في لغة العرب هو دهن الزيتون فقط لا يقال لأي دهن آخر زيت لا يقال مثلا زيت إيش زيت الكتان لا يقال زيت الذرة خطأ هذا عند العرب لا يوجد الزيت دهن الزيتون أما غيره يقال دهن الكتان دهن الفجل دهن كذا أما الزيت هو دهن الزيتون إذن النبي عليه الصلاة والسلام حث على أكل الزيت وقال هو من شجرة مباركة وهي شجرة الزيتون كما هو معلوم لكم وصفها الله في القرآن بأنها شجرة مباركة ما تشرح
2: In this hadith, it was narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam urged us to eat olive oil, also to oil our bodies with it. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that olive oil is derived from a blessed tree. So the olive tree is blessed, as was mentioned in Al-Quran.
1: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيت
0: وكلما كان الزيتون الشجر يعني أقرب إلى بيت المقدس كلما كان البركة فيه أكثر
2: And the closer the olive tree is that the olives are taken from, is closer to Jerusalem, the more blessed this tree would be.
1: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله.
0: ربما أسنده ربما رواه عن عمر عن النبي وربما قال عن النبي بإسقاط عمر في أثناء ذكر السند. امضي.
1: حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي المروزي السنجي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر.
0: امضي.
1: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء.
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء. الدباء هو القرع يعني. هذا هو الدباء. القرع اليقطين هذا هو الدباء.
2: In this hadith, it was narrated that the Prophet sallallahu alayhi wasallam liked to eat pumpkin.
1: فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه.
0: يعني دعي النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام وكان في الطعام دباء فصار أنس يقرب الدباء إلى النبي. قطع الدباء يقربها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يعرف رغبة نبي الله عليه الصلاة والسلام فيه.
2: And one day the Prophet صلى الله عليه وسلم was invited to eat food. So the platter that the food was in contained pumpkin and other things. So this companion says, this companion Anas said, I took the pumpkin from the sides of the platter and I put it in front of the Prophet sallallahu alayhi wasallam because I knew that the Prophet sallallahu alayhi wasallam liked to eat pumpkin.
1: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع.
0: رأيت من يقطع الدباء عنده.
2: In this hadith it was narrated that one of the companions said, once I came to the Prophet صلى الله عليه وسلم and I found that there was someone there chopping pumpkins, cutting pumpkins into pieces.
1: فقلت ما هذا؟ Yeah. قال نكثر به طعامنا.
0: لماذا تقطعون الدباء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال نكثر به طعامنا نجعله مع غيره فيكثر الطعام بذلك يصير كافيا.
2: This person then asked why is this pumpkin being cut up, and the Prophet صلى الله عليه وسلم replied, we will add this pumpkin to our food, and by that, our food will become plenty. So it would be enough for the people that want to eat.
0: فيعرف من هذا أنه إذا خلط صنفان لهذا الغرض هذا لا يكون من التنعم الذي ينبغي أن يبتعد الإنسان عنه.
2: And from this, it is known that if two different types of food are mixed for this purpose, then this would not be considered being attached to worldly matters that a person should not.
0: This wouldn't be considered luxurious food that one should be away from it. Because one shouldn't eat, like when he wants to eat, he shouldn't eat different types of food. It's not haram, but this is not how one should act. Also, one shouldn't put like 3 or 4 or 5 types of food together, like to to have يعني to make the food taste better and more delicious, etc. One shouldn't do that. This is not how the Prophet عليه الصلاة والسلام used to do, and this is not how he urged us to do.
1: قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر
0: المطارد. They might do it if they are guests to let the person who invited them feel happy. Yeah, this is different. They might do it if they have guests. They put more than one type of food to act in a nice way towards the guest. Yeah, that's good. That's not bad. But for themselves, they don't seek it. They don't seek it. امضي.
1: قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد وأبو خالد اسمه سعد
0: ماشي.
1: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه
0: خياط إنسان خياط دعا النبي عليه الصلاة والسلام لطعام عمله للنبي فنبي الله لبى الدعوة ما قال هذا خياط خياط في الماضي ليس كأيامنا خياط عند العرب أيام الصحابة ليس كما عند غيرهم ولا هو كما هو في أيامنا في تلك الأيام خياط يعني لا يكون من علية القوم لا يكون ممن له جاه بين الناس لأن العرب ما كانوا في الجاهلية العرب ما كانوا يقبلون على هذه الصنعات حداد خياط نجار ما شابه ما كانوا يفعلونها ما كانوا يعملون في هذا كله إنما كان يعمل لهم في هذا أناس من غيرهم يعني المقصود أن الذي دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس إنسانا من علية القوم بل إما عبد أو كان عبدا فأعتق فأجاب دعوته ما قال أنا لا أذهب إلى دعوة مثل هذا أنا شأني أعلى من ذلك إنما أجاب دعوته عليه الصلاة والسلام ولباها.
2: In this hadith, it was narrated that once the Prophet sallallahu alaihi wasallam was invited to eat food by a tailor. So tailors at that time, tailors are not like they were today. Yani between Arabs, tailors were not as they are today. So being a tailor was not a noble trade. Neither
0: ولا كحالهم عند غير العرب.
2: Tailors between Arabs were not like tailors. Between non-Arabs, so most Arab people they did not at that time consider this to be a noble trade. Rather, most of the people that worked as tailors were either non-Arabs that would work these such trades, such as being a tailor or a metal worker or a carpenter and the like. Most Arabs didn't like working these trades at that time. So, what is meant? Is that a person that is not considered a noble person or a person with a high status invited the Prophet sallallahu alaihi wasallam to eat, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam accepted his invitation. He did not say this person is not a person with a high status. He's not a noble person, so I will not accept his invitation. Rather, the Prophet sallallahu alaihi wasallam accepted his invitation.
0: وهكذا ينبغي بالمسلم أن يكون.
2: And this is how a Muslim should be.
0: حتى جاء في الحديث بئس الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. إذا عمل الإنسان وليمة فخص بدعوته الأغنياء دون الفقراء بئس الوليمة هذه. لا ينبغي أن يخص هؤلاء دون هؤلاء بل يدعو هؤلاء وهؤلاء. إذا كان عنده عرس أو ما شابه فعمل وليمة لا يخص هؤلاء دون هؤلاء.
2: The Prophet sallallahu alaihi wasallam dispraised. He said, "The invitation to food which only rich people are invited to, wealthy people are invited to, and poor people are not invited to. This is a bad invitation. This is a dispraised invitation."
0: Like so. for a wedding also, don't people invite others to come and have food or the like? It is a bad manner to invite only wealthy people, for example, and leave out inviting poor people to such events. It shouldn't be how the Muslim acts. الفضل عند الله بالتقوى لا بالمال ولا بالجاه. The one who's better to Allah is the one who has a higher rank in piety, not in money or power or knowledge or the like. Allah knows best. طيب نهلل. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.
3: A2MFM sponsor. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: A2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
7: مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: الحمد لله على جزيل نعمائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة أنبيائه وأشرف رسله، وعلى آله وصحبه وأوليائه. محمديون. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، لقاء جديد يجمعني بكم أنا هنادي، تحية لكم وأتمنى أن تعم الفوائد عليكم بهذا المجلس الذي سنتحدث فيه عن جواز الاحتفال بمولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
1: يا سيدي عطفا فقد أحييت ذكرى المولد.
0: تحية إلى كل من يستمع إلينا عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org. سنستقبل فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله ليحدثنا عن جواز الاحتفال بولادة سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، وما يندرج تحتها من الحديث عن أقسام البدعة ونحو ذلك. نرحب بفضيلة الشيخ بلال حميصي. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأنتم بخير، والإخوة المستمعين والأمة الإسلامية جميعا بخير.
0: آمين، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أحببنا اليوم أن يكون الحديث عن إظهار الأدلة الشرعية في جواز الاحتفال بالمولد الشريف، فأحببنا أن نستضيفك، أهلا وسهلا بك، ولو نبدأ معك بحكم الشرع في هذا الاحتفال الذي يقوم به المسلمون.
2: بارك الله فيكم، إنه طبعا يسعدني أن أكون معكم في استديوهات هذه الإذاعة لبث الكلمة الطيبة عبر أنحاء المعمورة إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الميامين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، من تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. دلت هذه الآية الكريمة على أن من أراد النجاة عليه أن يلتزم سبيل المؤمنين، أي ما أجمع عليه علماء المسلمين، وأن من أعرض عن ذلك فجزاؤه جهنم وبئس المصير. وقد جاء في الحديث الموقوف عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا، أي أجمعوا على أنه حسن، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. ومن جملة ما أطبق العلماء المعتبرون من العصور المختلفة ومن المذاهب الإسلامية المعتبرة على استحسانه وأجمعوا على مشروعيته الاحتفال بذكرى ولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو وإن لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام فهو من البدع الحسنة التي اتفقوا على جوازها، ومن الطاعات العظيمة التي يثاب فاعلها لما فيه من إظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف صلى الله عليه وسلم. وقد اعتاد المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها منذ قرون على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بتلاوة السيرة العطرة لمولده عليه الصلاة والسلام وذكر الله وإطعام الطعام والحلوى حبا في النبي صلى الله عليه وسلم وشكرا لله تعالى على نعمة بروز النبي عليه الصلاة والسلام. وليعلم بأن البدعة كما قسمها العلماء قسمان: بدعة هدى وبدعة ضلالة. بدعة الهدى وهي المحدثة الموافقة للقرآن والسنة، وأما بدعة الضلالة فهي المحدثة المخالفة للقرآن والسنة. وهذا التقسيم مفهوم من حديث البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورواه مسلم بلفظ آخر وهو: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما ليس منه أن المحدث إنما يكون ردا، أي مردودا إذا كان على خلاف الشريعة، وأن المحدث الموافق للشريعة ليس مردودا. وهو أيضا مفهوم مما رواه مسلم في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وفي صحيح البخاري في كتاب صلاة التراويح ما نصه، قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: أي على ترك الجماعة في التراويح، معناه كانوا يصلون التراويح فرادا. ثم قال ابن شهاب في تتمة كلامه: ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، استمر الأمر هكذا في زمن أبي بكر، الناس يصلون التراويح فرادا. وصدرا من خلافة عمر، أي جزءا من خلافة عمر رضي الله عنه. وفيه أيضا تتميما لهذه الحادثة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع، معناه جماعات، متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر رضي الله عنه، والكل يعلم أن عمر رضي الله عنه كان لا يخاف في الله لومة لائم، وكان شديدا في أمر الله، ما كان يسكت عن المنكر، حتى سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق، لأنه فرق بين الحق والباطل. فقال عمر لما رأى الناس يصلون فرادا: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه، أحد قراء الصحابة. ثم خرجت معه ليلة أخرى، والكلام هنا لعبد الرحمن بن عبد القاري، قال: ثم خرجت معه، أي مع أمير المؤمنين، ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، يصلون جماعة. قال عمر لما رآهم قد اصطفوا خلف إمام واحد: نعم البدعة هذه. سماها بدعة ومدحها. وفي الموطأ، موطأ الإمام مالك رحمه الله، بلفظ نعمة البدعة هذه. وكلمة نعمة لفظ وضع للمدح، عكسه بئسة. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: قوله قال عمر نعم البدعة، وفي بعض الروايات نعمة البدعة بزيادة التاء، والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة. والتحقيق إن كانت مما تندرج تحت مستحسن فهي مستحسنة، طبعا هنا المستحسن في الشرع، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح. وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة، ومراده بالأحكام الخمسة الفرض والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. انظر إلى هذا الدليل الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وفي ذلك رد على أولئك الذين يقولون كل ما تركه رسول الله لم يفعله فهو منكر وباطل
0: على زعمهم.
2: انظري ماذا يقول البخاري، أخرج في الصحيح عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة، أي من الركوع، تعلمين عند الركوع يقول الإنسان سبحان ربي العظيم،
0: صحيح.
2: فإذا رفع يقول سمع الله لمن حمده، حتى إذا استقام قال ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله كان يصلي بالناس يوما، فلما رفع رأسه من الركعة أي من الركوع قال كما كان يقول سمع الله لمن حمده. كان رجل يصلي خلفه عليه الصلاة والسلام فقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف أي لما أنهى النبي صلاته عليه الصلاة والسلام قال من المتكلم، من الذي زاد؟ فقال هذا الرجل أنا يا رسول الله. انظري ماذا أجابه رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لم يكن يسكت عن منكر.
0: أكيد.
2: ولو كان هذا الأمر الذي فعله الرجل منكرا لأنكر عليه النبي أشد النكير. فقال من المتكلم؟ قال أنا. قال عليه الصلاة والسلام رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول.
0: يعني هذا دليل،
2: الملائكة الكرام يتسابقون لكتابة هذه الكلمة الطيبة في صحفهم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، في فتح الباري شرح صحيح البخاري، في شرح هذا الحديث: واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور.
0: وهذا في صحيح البخاري،
2: هذا في صحيح البخاري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. لما نقول مأثور أي منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذكر غير مأثور، الرسول ما كان يقوله، لكنه هذا الرجل الله تعالى ألهمه أن يقوله فأقره النبي على ذلك صلى الله عليه وسلم. وانظري إلى هذا الدليل الآخر، وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، أنه كان في صلاته عندما كان يتشهد في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فكان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: زاد.
2: رسول الله ما كان يقول وحده لا شريك له في التشهد، كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عبد الله بن عمر قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكان رضي الله عنه يقول، وطبعا هنا أذكر الإخوة المستمعين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان رجلا صالحا، لأن رسول الله قال عنه إنه رجل صالح. فكيف يمدح رسول الله من كان على ضلالة؟
0: لا يمدح،
2: محال،
0: كان على ضلالة.
2: محال. فعبد الله بن عمر عندما كان يصلي يتشهد في صلاته كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكان يقول وأنا زدتها وأنا زدتها. ولو أردنا ذكر الأدلة لطال بنا المقام، ولكن كما يقال اللبيب من الإشارة يفهم. وأما من كان في قلبه مرض فلو سردنا عليه من الآن إلى ما شاء الله، الله تعالى أقفل قلبه. انظري ماذا قال النووي، هذا كلام جميل. ذكرنا النووي من العلماء، النووي له كتب مشهورة ومعروفة بين المسلمين، مثل كتاب رياض الصالحين. رياض الصالحين كتاب مشهور عند الأمة، كتاب الأذكار كتاب مشهور عند الأمة. النووي رحمه الله الذي كان من بلاد الشام يقول في كتابه المسمى تهذيب الأسماء واللغات، ما نصه؟ البدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. ثم قال، أي النووي، قال الإمام الشيخ المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله في آخر كتاب القواعد، البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. ثم قال، والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فمحرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة. انتهى كلام النووي. ولنذكر هنا بعضا من أنواع البدع التي قسمناها، البدع المستحبة والبدع المحرمة والبدع المكروهة والبدع المباحة
0: وأمثلة عليها.
2: نعم، من البدع المستحبة الرهبانية التي ابتدعها أتباع سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. ما هي الرهبانية؟ الرهبانية اعتزال النساء، الانقطاع عن الشهوات حبا وتفرغا للعبادة. انقطعوا عن الشهوات والنساء، تجردوا للعبادة، لا يريدون أن ينشغلوا بالزوجة والولد عن طاعة الله. لذلك تركوا. هذا الأمر الرهبانية لم يأمر ربنا تبارك وتعالى أتباع عيسى به، لا عن طريق سيدنا عيسى، ولم يرد في الإنجيل الكتاب السماوي الذي أنزله الله على سيدنا عيسى عليه السلام. إنما هؤلاء ابتدعوه. ماذا قال الله تعالى عنهم؟ اسمع الآية، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، أي اتبعوا عيسى، رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ربنا تعالى ما فرضها عليهم، لا عن طريق الكتاب الذي نزل على سيدنا عيسى وهو الإنجيل، ولا على لسان عيسى عليه السلام. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هم فعلوا ذلك ابتغاء ماذا؟ رضوان الله. نكمل، فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. فما رعوها حق رعايتها، معناه الأقدمون الذين ابتدعوها كانوا على هدى، جاء من بعدهم أناس لم يراعوا هذه الرهبانية، منهم من كفر بالله والعياذ بالله، وصار يفعل الأفاعيل التي ما أنزل الله بها من سلطان. فما رعوها حق رعايتها. وهنا أشير إلى أن كلمة فما رعوها حق رعايتها، دل هذا الجزء من الآية على أن هذا العمل الذي عملوه هو عمل طاعة، لأنه في الشرع لو كان الأمر محرما، أعطي مثالا، ما حكم السرقة في الإسلام؟
0: حرام.
2: ما حكم شرب الخمر في الإسلام؟ حرام. فهل يقال فلان لم يراعي السرقة حق رعايتها؟ لا يقال. إنما يقال عن أمر فيه طاعة.
0: نعم.
2: فلان ما راعى الصلاة حق رعايتها.
0: صحيح.
2: وهؤلاء الرهبان الذين ابتدعوا الرهبانية، الله تعالى يقول فما رعوها حق رعايتها، معناه دل على أن هذا الأمر أي الرهبانية شيء حسن.
0: نعم.
2: طاعة لله تعالى.
0: صحيح.
2: فالله تبارك وتعالى مدحهم. ربنا تعالى يقول ما كتبناها عليهم، معناه الله تعالى ما فرضها عليهم، إنما هم أرادوا التقرب إلى الله تبارك وتعالى. كانوا يبنون الصوامع بيوتا خفيفة، هي بيوت خفيفة من طين أو من غير ذلك، على المواضع المنعزلة عن البلد ليتجردوا للعبادة. صومعة مكان بناء هو واسع من الأسفل ضيق من الأعلى، كالخيمة كانوا يسكنون به، يتفرغون للعبادة بعيدا عن الناس. فهذا النوع من البدع الرهبانية بدع حسنة مستحبة، وهذا من القرآن. وهذا من القرآن. وهناك أمثلة عديدة، منها مثلا نقط يحيى بن يعمر المصاحف. يحيى بن يعمر الله تعالى ألهمه أن يضع النقط على بعض الحروف. فيما مضى كانوا يكتبون، وكانوا أقوياء باللغة العربية، كانوا يكتبون من غير نقط. الباء الآن لما نكتبها منحط النقطة تحتها، والتاء منحط نقطتين فوقها.
0: صحيح.
2: والنون نقطة من فوق، والثاء ثلاثة من فوق. نعم. إلى آخره. في ذلك الزمن لم يكن المصحف منقوطا، لكنهم بسبب قوتهم في اللغة العربية كان عندهم المقدرة على قراءة الآيات والسور كما هي، كما أنزلت على رسول الله من غير نقط. فجاء رجل وهو يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى. وهنا نذكر أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كتب 6 مصاحف وأرسل ببعضها إلى الآفاق، إلى البصرة ومكة وغيرهما، واستبقى عنده نسخة كانت غير منقوطة، المصاحف التي نشرها لم تكن منقوطة،
0: وكانوا يقرؤونها.
2: ثم جاء رجل وهو يحيى بن يعمر ولم يكن صحابيا، بل كان من التابعين، كان من أهل العلم والفضل والتقوى، كما روى ذلك ابن أبي داود السجستاني في كتابه المصاحف، بيقول أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر، وكان قبل ذلك يكتب بلا نقط. فلما فعل ذلك، ما هو موقف العلماء عندما رأوا وعرفوا بذلك؟ هل استنكروا عليه؟ هل ردوا ما فعل؟ أم وافقوا على ما فعل؟ يذكر هنا ابن أبي داود السجستاني أنه لما فعل يحيى بن يعمر أن نقط المصاحف لم ينكر العلماء عليه
0: ولا واحد،
2: مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بنقط المصاحف. هل يوجد حديث من رسول الله يشير فيه إلى أن نضع النقط على الحروف؟
0: لا.
2: ما حصل. فهذا الرجل.
0: صحيح.
2: يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى وجزاه الله عن أمة محمد خيرا، زاد هذه النقط، وإلى الآن المصاحف منقطة. إلى الآن. كمان ما كانوا يقولوا له الشيخ.
0: أيوة.
2: الفاضل سماحة العلامة أبو بكر الصديق،
0: ما كانت. بس
2: هلأ
0: هن بيقولوا عن
2: أتباعهم. نعم، ورؤسائهم.
0: طيب.
2: الشيخ العلامة فلان. في زمن السلف لم تكن هذه اللفظة معروفة.
0: أيوة.
2: بين الناس، سماحة فلان أو فضيلة فلان. إنما اليوم استحدثت، وهذه اللفظة الآن يستعملها القاصي والداني.
0: أكيد.
2: سبحان الله. إذن هذه من البدع الحسنة، وأعطينا مثالين عن ذلك، ولكن هناك أشياء عديدة لو أردنا أن ندخل فيها لطال بنا المقام.
0: نعم.
2: نذكر أيضا مثالا عن البدع الحسنة التي استحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كتابة صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه عليه الصلاة والسلام. من المعلوم بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكتب في رسائله صلى الله عليه وسلم. الرؤساء الذين أرسل إليهم رسول الله والملوك، كل هذه الرسائل لم تكن تحوي هذا اللفظ بعينه، إنما كان يكتب عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله إلى فلان. ولنذكر الآن بعض البدع التي هي تعتبر من بدع الضلالة، وهي على قسمين: بدعة تتعلق بأصول الدين، وبدعة تتعلق بفروعه. البدعة التي تتعلق بأصول الدين فهي التي حدثت في العقائد، وهي مخالفة لما كان عليه الصحابة في المعتقد، وأمثلتها كثيرة، منها بدعة إنكار القدر، كما ذكر ذلك مسلم في الصحيح عن يحيى بن يعمر. ويسمى هؤلاء الذين أنكروا القدر القدرية، فيزعمون والعياذ بالله أن الله لم يقدر أفعال العباد الاختيارية ولم يخلقها، وإنما هي بخلق العباد بزعمهم. ومنهم من يزعم أن الله تعالى قدر الخير ولم يقدر الشر، ويزعمون أن المرتكب للكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وينكرون الشفاعة في العصاة ورؤية الله تعالى في الجنة. هذه الاعتقادات اعتقادات مخالفة لما كان عليه رسول الله وصحابته والسلف الصالح. كذلك من البدع السيئة العملية، كتابة صاد عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم. في بعض الكتب الرخيصة بدل أن يكتب صلى الله عليه وسلم بعد كتابة اسمه عليه الصلاة والسلام يكتبون صاد، يكتبون محمد بين قوسين صاد، أو يكتبون صلعم أحيانا. وكذلك إن كتبوا مثلا اسم ولي من الأولياء أو عالم من العلماء يضعون حرف راء، بمعنى يرمز إلى رضي الله عنه. كذلك من البدع السيئة العملية تيمم بعض الناس على السجاد والوسائد التي ليس عليها غبار التراب، كما يفعل البعض في الطائرة، يريدون التيمم على كرسي الطائرة مع قدرتهم على الوضوء، فهذا لا يصح في الأصل يعني. كذلك من البدع السيئة العملية تحريف لفظ الجلالة، بعض الناس يقولون الله، وهذا تحريف للفظ الجلالة. كذلك من أسمائه تعالى القادر الرزاق، بعض الناس يقولون القادر بالهمز أو الرزاق بالهمز. وهنا نختم الكلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال النووي رحمه الله في صحيح مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص والمراد به غالب البدع. ثم قسم البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. وقال: فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص، وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة. ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراويح نعمة البدعة، ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله كل بدعة مؤكدا بكل، بل يدخله التخصيص مع ذلك، كقوله تعالى عن الريح تدمر كل شيء، وهذا في سورة الأحقاف. انظري إلى هذه الآية، الله تعالى قال عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها. الريح تلك لم تدمر السماوات ولم تدمر العرش، إنما قال ربنا تدمر كل شيء أي أغلب الأشياء. هنا كلمة كل جاءت بمعنى الأغلب. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم وكل عين زانية، أي تنظر النظر المحرم، ولم يعني بذلك عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء الكرام ينظرون النظر المحرم، فهنا كلمة كل لا تشمل أعين الأنبياء،
0: جهال باللغة العربية أيضا.
2: حتى هكذا نعم هكذا
0: هؤلاء
2: الشردنة. سبحان الله، اليوم توجد الكثير من البدع، البدع المباحة التي لم تكن في زمن رسول الله، من ذلك التوسع في المآكل والمشارب وغير ذلك. هذا التنوع من الطعام اليوم، تكون على المائدة أنواع عديدة من
0: المحاريب
2: الطعام،
0: شيخ.
2: المحاريب التي استحدثت في زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، الخليفة الأموي الراشد، في سنة 99. لم يكن هذا التجويف في اتجاه القبلة في مساجد التي بناها الصحابة الكرام وحتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كلمة المحراب التي ذكرت في القرآن الكريم في قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب، لا يعني بذلك التجويف الموجود في اتجاه القبلة، إنما المحراب هو سيد المجالس في المسجد، فكانت السيدة مريم تمكث فيه وتعبد الله تعالى فيه.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ننتقل إلى السؤال الآخر أيضا مهم بالنسبة لهذا الأمر.

0: يعني الأول في يوم ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم هم الملوك والسلاطين السنيون في مكة والمدينة والموصل وإربل وغيرها بعيدا عن الفاطميين، لأن الناس الذين عندهم شبهة يزعمون بأن أول من احتفل بالمولد هم الفاطميون. هنا الشيخ عطية صقر يبين بأن الاحتفال كان من قبل أهل السنة والجماعة في مكة والمدينة والعراق، وكانوا من أهل السنة والجماعة وليسوا الفاطميين. قال: ومن أوائل من احتفل به من علماء أهل السنة على صعيد الفرد، الملك المظفر عمل احتفال جماعي. أما هذا الذي سنكلمكم عنه يقول: ومن أوائل من احتفل به من علماء أهل السنة من أهل المشرق الشيخ الصالح عمر الملة الموصلي من الموصل، المتوفى سنة 570 مع السلطان اللي كان في زمانه نور الدين زنكي الذي كان من أخص محبيه.
1: وكان هذا نور الدين صهر صلاح الدين.
0: وقد ذكر الحافظ أبو شامة، هذا أحد مشايخ الإمام النووي، زمن الملك العادل السني نور الدين محمود زنكي الذي أجمع المؤرخون على ديانته وفضله وحسن سيرته ما يلي. قال العماد: وكان بالموصل رجل صالح يعرف بعمر الملة، وكان ذا معرفة بأحكام القرآن والأحاديث النبوية، وكان العلماء والفقهاء والملوك والأمراء يزورونه في زاويته ويتبركون بهمته ويتيمنون ببركته، وله كل سنة دعوة يحتفل بها في أيام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا عمر الملة.
0: يحضره فيها صاحب الموصل، ويحضر الشعراء وينشدون مدح رسول الله في ذلك المحفل، وكان نور الدين من أخص محبيه، يستشيره في حضوره ويكاتبه في مصالح أموره. انظري ماذا قال الذهبي عند ترجمة الملك العادل نور الدين زنكي: كان نور الدين حامل رايتي العدل، وقل أن ترى العيون مثله،
1: ما شاء الله.
0: إلى أن قال: وأظهر السنة بحلب، وبنى المدارس فيها، أي في حلب، وحمص ودمشق وبعلبك والجوامع والمساجد. وقال ابن خلكان: ضربت السكة والخطبة لنور الدين الزنكي، وكان زاهدا عابدا متمسكا بالشرع، كثير البر والأوقاف، له من المناقب ما يستغرق الوصف. ولو أردنا أن ندخل حتى ابن كثير مدحه في تاريخه وقال عنه، أي عن نور الدين زنكي: أظهر ببلاده السنة وأمات البدعة. وقال ابن الأثير: لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز مثل الملك نور الدين ولا أكثر تحريا للعدل والإنصاف منه. ننتقل الآن إلى أول من احتفل بالمولد جماعة. أول من أحدث ذلك في أوائل القرن السابع من الهجرة التقي العالم المظفر ملك إربل أبو سعيد كوكبري، أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد. وقال سبط بن الجوزي في ترجمة الملك المظفر، وسبط ابن الجوزي توفي سنة 654، قال في ترجمة الملك المظفر: وكان يعمل في كل سنة مولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، يجتمع فيه أهل الدنيا ومن وراء جيحون أحد الأنهار، العلماء والفقهاء والوعاظ والقراء والصوفية والفقراء ومن كل صنف، وتضرب الخيام في الميدان، وينزل من القلعة بنفسه فيقرأ القراء ويعظ الوعاظ، ويمد سماطا أوله عنده وآخره في القلعة، ويحضر الخلائق. وقال الذهبي المتوفى سنة 748 وهو من المؤرخين في ترجمته، أي في ترجمة الملك المظفر: السلطان الدين الملك المعظم مظفر الدين أبو سعيد

0: سيد كوكبري بن علي بن بكتكين صاحب إربل، وكان محبا للصدقة، له كل يوم قناطير من الخبز يفرقها، ويكسو في العام خلقا، وبنى 4 خوانك للزمن والأضراء، إلى أن قال، وهنا الكلام للذهبي: وأما احتفاله بالمولد فيقصر التعبير عنه، كان الخلق يقصدونه من العراق والجزيرة. وقد جمع له ابن دحية كتاب المولد فأعطاه 1000 دينار، وكان متواضعا خيرا سنيا يحب الفقهاء والمحدثين. وقال ابن كثير في ترجمة الملك المظفر: الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي بن بكتكين أحد الأجواد والسادات الكبراء والملوك الأمجاد، إلى أن قال: وكان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا. وقد صنف الشيخ أبو الخطاب ابن دحية له مجلدا في المولد سماه التنوير في مولد البشير النذير، فأجازه على ذلك 1000 دينار. وقال الحافظ السيوطي المتوفى سنة 911: وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر، وكان له آثار حسنة، وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون. وقال ابن خلكان المتوفى سنة 681 في ترجمة الحافظ شيخ الديار المصرية في الحديث ابن دحية: كان أبو الخطاب من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء، متقنا لعلم الحديث النبوي وما يتعلق به، إلى أن قال: وقدم مدينة إربل في سنة 460، فرأى صاحبها الملك المظفر رحمه الله مولعا بعمل مولد النبي، كان عظيم الاحتفال به، فعمل له كتابا سماه التنوير في مولد السراج المنير، وقرأه عليه بنفسه. ولما عمل هذا الكتاب دفع له الملك المعظم 1000 دينار وله 2 تصانيف. ونذكر هنا أنه كان لسلاطين الخلافة العثمانية كان لهم عناية بالغة بالاحتفال بجميع الأعياد والمناسبات المعروفة عند المسلمين، ومنها يوم المولد النبوي. كانوا يحتفلون به في أحد المساجد الكبيرة بحسب اختيار السلطان. فلما تولى السلطان عبد الحميد الخلافة قصر الاحتفال على الجامع الحميدي، فقد كان الاحتفال بالمولد في عهده ليلة 12 من ربيع الأول، يحضر إلى باب الجامع عظماء الدولة وكبراؤها بأصنافهم ويبدأون بالاحتفال، فيبدأون بقراءة القرآن، وبعد ذلك بقراءة قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقراءة كتاب دلائل الخيرات في الصلاة على النبي، ثم ينتظم بعض المشايخ في حلقات الذكر فينشد المنشدون وترتفع الأصوات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان لسلاطين المغرب الأقصى بالاحتفال بالمولد النبوي همة عالية، لا سيما في عهد السلطان أحمد المنصور المتوفى سنة 1012 الذي تولى الملك في أواخر القرن 10 من الهجرة. وقد كان ترتيب الاحتفال بالمولد في عهده: إذا دخل شهر ربيع الأول، فإذا كان فجر يوم المولد خرج السلطان فصلى بالناس وقعد على أريكته، ثم يدخل الناس أفواجا على طبقاتهم، فإذا استقر بهم الجلوس تقدم الواعظ فسرد جملة من فضائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وذكر مولده، فإذا فرغ بدأ القوم بإلقاء الأشعار والمدائح، فإذا انتهوا بسط للناس موائد للطعام.
1: ما شاء الله، شيء جميل.
0: وقد ذهب الجماهير من العلماء من المذاهب الأربعة، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلى مشروعية الاحتفاء والاحتفال بميلاد سيد البشرية وإمام الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصنفوا في ذلك مصنفات. وسنذكر لكم بعض الأسماء من غير ذكر ما قالوا من العلماء، بعض أسماء العلماء الذين ذكروا عن الاحتفال بالمولد النبوي وجواز أدلته. منهم الرحالة ابن جبير المتوفى سنة 614، وعندما دخل مكة سنة 579 ورأى الناس هناك يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يدخلون مكان ميلاده، مكان المولد المعروف اليوم بسوق الليل، محلة المولد، كانوا يدخلون مكان ميلاده للتبرك. كان يفتح هذا المكان في يوم المولد والناس تدخل إليه ليتبركوا. وكذلك المحدث الفقيه أبو شامة المتوفى سنة 665 وكان أحد مشايخ الإمام النووي يقول: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا من هذا القبيل ما كان يفعل بمدينة إربل جبرها الله تعالى كل عام في اليوم الموافق لمولده صلى الله عليه وسلم من الصدقات. كذلك من العلماء تاج الدين السبكي المتوفى سنة 771، وكذلك العلامة أبو عبد الله ابن الحاج المالكي المتوفى سنة 737، ومن العلماء كذلك صلاح الدين الصفدي المتوفى سنة 764، وكذلك ابن بطوطة المتوفى سنة 779، وكذلك من المالكية الإمام محمد ابن أبي إسحاق ابن عباد النفزي المتوفى سنة 792، كذلك من العلماء الإمام محمد ابن إسحاق الخوارزمي المتوفى سنة 827، والعلامة المقريزي المتوفى سنة 845، ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852، والبلقيني المتوفى سنة 805، وأبو الخير السخاوي المتوفى سنة 902، وكذلك الحافظ السيوطي المتوفى سنة 911، وكذلك أحمد الشهاب أحمد القسطلاني المتوفى سنة 923، والشيخ محمد بن عمر الحضرمي الشافعي المتوفى سنة 930، الذي يقول: فحقيق بيوم كان فيه وجود المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ عيدا. وكذلك العالم محمد بن يوسف الصالحي الشامي المتوفى سنة 942، والشيخ محمد بن أحمد عليش المالكي المتوفى سنة 1299، حيث يقول: لا زال أهل الإسلام يحتفلون ويهتمون بشهر مولده عليه الصلاة والسلام، ويعملون الولائم ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. ومن العلماء كذلك مفتي مكة أحمد بن زين دحلان، والشيخ عبد المجيد المغربي الطرابلسي أمين الفتوى المتوفى سنة 1352، والشيخ محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر سابقا المتوفى سنة 1378، وغيرهم من العلماء الكثير. منهم الشيخ حسنين محمد مخلوف شيخ الأزهر السابق، ومحمد الفاضل بن عاشور من علماء تونس البارزين، ومحمد الشاذلي النيفر شيخ الجامع الأعظم في تونس، وعبد الله بن بيه، وكذلك نوح القضاة مفتي الأردن سابقا، ومحمد بن عبد الغفار الشريف الأمين العام للأوقاف في الكويت، وغيرهم كثير كثير. هؤلاء بس جزء يعني
1: جزء
0: من جم العلماء الغفير الذين أجازوا الاحتفال بمولد
1: من
0: النبي
1: من عدة بلاد،
0: من بلاد مختلفة، من بلاد
1: تونس والكويت ومكة والمدينة والعراق. يعني معلومات غنية جدا ومفيدة، هذا دليل كافي ووافي وشافي، لكن الله تعالى أقفل على قلوبهم، ندعو لهم
0: سبحان
1: بالهداية.
0: الله. آمين آمين.
1: فضيلة الشيخ، لماذا نحتفل بولادته؟ هلا ذكرت بعض الأشياء من خلال حديثك، وأيضا ما هي الحجة والرد على من يحرم الاحتفال؟
0: في الحديث الشريف لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فأجاب: ذاك يوم ولدت فيه. قال العلماء: هذه إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أهمية هذا اليوم العظيم.
1: صحيح.
0: عندما يسأل عن صوم يوم الاثنين فيقول ذاك يوم ولدت فيه. فالمسلمون كما ذكرنا في بداية كلامنا أجمعوا على أن هذا من قبيل البدع الحسنة. ولننظر إلى الأعمال التي تعمل في المولد، ماذا يعمل المسلمون في يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقرؤون القرآن، والله تعالى يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن. فقراءة القرآن ليست منحصرة في مكان أو زمان، نستطيع أن نقرأ القرآن في أي وقت شئنا، في الصباح أم في الظهيرة أم في وقت العشي أم في وقت المساء. ثم ماذا يفعل أيضا؟ يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى مدح نبيه في القرآن بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبقوله وإنك لعلى خلق عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم مدح جماعة وفرادة وأقر كلا من هذا. عندما أراد العباس عمه أن يمدحه قال يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك بأبيات، فقال له رسول الله قلها لا يفضض الله فاك، أي تعيش وأسنانك سليمة. فأنشأ يقول قصيدة إلى أن قال وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق.
1: ما شاء الله،
0: هي قصيدة طويلة جميلة، لكن ذكرنا منها بيتا واحدا لضيق الوقت. عاش العباس أكثر من 80 سنة ولم تسقط له سن،
1: بقيت أسنانه
0: إلى أن مات رضي الله عنه في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان. وكذلك أولئك الحبشة الذين جاءوا إلى مسجده عليه الصلاة والسلام وصاروا يمدحونه ويزفنون، والزفن نوع من الرقص برفع رجل ووضع أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا يقولون، لأنهم كانوا يتكلمون بلغتهم، فقال له الترجمان يقولون محمد رجل صالح. لم ينكر عليهم رسول الله، لم يقل كيف أنتم تمدحونني وأنا هنا في المسجد، إنما أقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم. فإذا مدح رسول الله فرادى وجماعات جائز. ثم أليست النسوة الجواري من بني النجار؟ كنا يقولنا نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. فقال والله يعلم أني لأحبكن، هذا من رسول الله إقرار عليه الصلاة والسلام. إذن في يوم مولده عندما تقرأ السيرة النبوية، وأي ضرر في ذلك؟
1: لا ضرر.
0: أي ضرر في ذلك؟ نعلم الناس، نعلم أولادنا حب رسول الله.
1: صحيح.
0: بقراءة سيرته العطرة وسرد ذكر معجزاته عليه الصلاة والسلام، وذكر شيء عن أولاده، عن صفاته الخلقية والخلقية، عن زوجاته رضي الله عنهن، وعن حال حياته، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعلمهم، نعلم الناس حتى إن شاء الله ينزرع في قلوبهم حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كم نحن اليوم بحاجة إلى هذه السير لنشرها بين الناس، لنشرها بين الأجيال. للأسف الكثير من الأولاد في هذه الأيام يعرفون عن الممثل وعن المغني ما لا يعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يتتبعون الموضة وأشياء يعني دنيوية ولا يعرفون شيئا عن نبيهم محمد.
0: إذا ذكرنا لهم كم كان عدد أولاده
1: ما بيعرفوا،
0: بتطلع هيك بيقول ما بعرف. كم عدد البنات اللي كانوا عنده، بيقولك ما بعرف. مين اللي زوجاته، بيقولك ما بعرف. كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، إذا نظر في المرآة ماذا كان يقول، إذا هبت الريح ماذا كان يقول، إذا دخل السوق ماذا كان يقول. كل هذه الأشياء غايبين عنها. فنحن بحاجة لأن نعلم الأولاد، نعلم الأجيال عنه صلى الله عليه وسلم.
1: يعني خاصة الآن في ذكرى المولد كما ذكرت يقرأ القرآن ويتحدث عن سيرته العطرة.
0: نعم. سبحان الله العظيم، هو هذا أمر يحزن الجميع. أكيد. ويدمي القلب عندما نسمع.
1: صحيح.
0: بأن أناسا يكرهون الاحتفال بالمولد. انظري إلى الحقد،
1: لطيف.
0: انظري إلى الحقد حتى فيما مضى، وهذا ليس بجديد عليهم هؤلاء المشوشين. فيما مضى في المسجد الأموي في دمشق الشام كانت من عادة المؤذنين أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم جهرة بعد الأذان. هكذا جرت العادة في تلك البلاد وحتى في لبنان والأردن أنهم يجهرون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. فكان هناك رجل من المؤذنين صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرة بعد الأذان، وكان رجل من المشوشين حاضرا في ذلك المسجد، فلما سمع الجهر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام انغاض. من ينغاض إذا سمع اسم النبي؟ إلا كل حقود. انغاض ووقف يصيح بين الناس ويقول هذا حرام لا يجوز، هذا كالذي يزني بأمه.
1: يعني هذا ظاهر كرهه للنبي
0: عليه الصلاة والسلام. رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من ذكرني فليصلي علي، ما حدد لنا رسول الله، فليصلي علي جهرا لا سرا أو سرا لا جهرا،
1: ما حدد،
0: إنما قال من ذكرني. المؤذن ألم يذكر اسمه؟ فصلى عليه، فأي مانع من ذلك؟
1: مرضى،
0: سبحان الله، الله تعالى يصح حالهم.
1: آمين.
0: إن شاء الله نذكر في الختام التحذير من بعض ما ألف في المولد. هناك كتب انتشرت بين الناس لا سيما في بلاد الشام، فحري بنا أن نذكر في ختام هذا اللقاء التحذير من بعض ما ألف في المولد، ليعلم أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله ثابت في القرآن والأحاديث الثابتة، ولا يحتاج في إثبات فضله إلى ذكر ما فيه كذب وغلو.
1: أكيد.
0: ثم إن الكذب على رسول الله ليس بالأمر الهين، بل هو من كبائر الذنوب. كما روى ذلك مسلم وغيره، حيث قال عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وروى البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله قال من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ومن أشهر هذه الكتب التي دست الكتاب المسمى بمولد العروس، فيه أن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدة فكانت محمدة. وفي هذه العبارة نسبة الجزئية لله تعالى، والله تعالى منزه عن الجزئية والانحلال، قال تعالى لم يلد ولم يولد، فهو لا يقبل التعدد والكثرة ولا التجزؤ والانقسام. والله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقات كما قال تعالى ليس كمثله شيء. وهذا الكتاب ليس من تأليف ابن الجوزي رحمه الله، بل هو منسوب إليه زورا وبهتانا.
1: شو اسم الكتاب بس عيده؟
0: الكتاب هو اسمه مولد العروس.
1: إذن هذا تحذير من هذا الكتاب.
0: نعم، في الحقيقة هو هذا الكتاب من تأليف مستشرق يقال له بروكلمان، إنما نسبه إلى ابن الجوزي ليروج الكتاب بين الناس. وما في كتب ابن الجوزي يضحض هذا الكلام الباطل الذي نسب إليه. وكذلك من المفاسد التي انتشرت بين العوام ما درج عليه بعض قراء المولد وبعض المؤذنين من قولهم إن محمدا أول المخلوقات. بعض المؤذنين يغالون فيقولون الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، وهذا ليس بصحيح، بل أول مخلوقات الله تعالى الماء، قال عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. هنا كذلك يبين هذا الحديث على أن أول المخلوقات هو الماء. وكذلك هناك أحاديث تروى وتنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليست صحيحة، بل هي مفترات مكذوبة. من ذلك ما يقوله البعض، قال رسول الله أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر خلقه من نوره قبل الأشياء، وهذا كذب وافتراء على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الكذب الذي انتشر في بعض كتب المولد قول البعض لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، كذلك حكم على هذا الحديث بالوضع المحدثون. وكذلك ما روي أن جبريل عليه السلام كان يتلقى الوحي من وراء حجاب، وكشف له الحجاب مرة فوجد النبي يوحي إليه فقال جبريل منك وإليك. هذا من الكذب الشنيع المخالف لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفحنا ببركات النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته ورؤيته، وفي الآخرة صحبته وشفاعته يا رب العالمين.
1: آمين. بارك الله فيك. يعني أمور مهمة جدا بالنسبة للتحذير من بعض العبارات ومن بعض الكتب. نعم. يجب أن يأخذها المستمعون بعين الاعتبار.
0: صحيح.
1: معلومات غنية ومفيدة مع أدلة دامغة شافية وكافية أظهرتها وبينتها اليوم في الدليل على جواز الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن، من الأحاديث النبوية، من أقوال العلماء. جزاك الله خيرا ونفع بك المسلمين.
0: بارك الله فيك.
1: والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

0: أحبابنا المستمعين، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته الأصلية، وارزقنا في الآخرة شفاعته يا رب العالمين. لا نزال نقرأ معكم في كتاب الروائح الزكية في ميلاد خير البرية صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى فصل في أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وكنيته. قال الله تعالى: محمد رسول الله. وقال حكاية عن قول عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد ورد ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاسم في القرآن الكريم 4 مرات. اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر في القرآن الكريم 4 مرات. وأما الآية ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهذه الآية في سورة الصف حكاية عن سيدنا عيسى عليه السلام، حيث بشر قومه بظهور نبي آخر الزمان وهو أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال أهل اللغة: يقال رجل محمد ومحمود إذا كثرت خصاله المحمودة. ولم يجمع أحد بين اسمي أحمد ومحمد غير النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن جبير بن مطعم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر عليه الصلاة والسلام. قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. الماحي الذي محى الله تعالى به الكفر من الجزيرة العربية ومن البلدان التي كانت حولها، قال الله تعالى: ليظهره على الدين كله. فمحى الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم الكفر ليس فقط في الجزيرة العربية بل في غيرها عليه الصلاة والسلام. وأما معنى قوله وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي على أثري. ثم قال: وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، أي هو آخر الأنبياء والمرسلين. هو آخر الأنبياء لكنه أفضلهم صلى الله عليه وسلم. هو ليس أول الأنبياء بل هو آخر الأنبياء، لكنه هو أفضل الأنبياء وهو أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون. الآخرون أي نحن آخر الأمم، ولكننا السابقون إلى الجنة. هذه الأمة تدخل الجنة قبل سائر الأمم، قبل أمة سيدنا عيسى، قبل أمة سيدنا إبراهيم، قبل أمة سيدنا داود، قبل أمة سيدنا موسى، قبل أمة سيدنا نوح، قبل أمة سيدنا آدم عليه السلام. أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم دخولا الجنة. وروى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي. المقفي بمعنى العاقب الذي ليس بعده نبي، والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا محمد وأنا أحمد والحاشر والماحي والخاتم والعاقب. الخاتم ويقال الخاتم، كما في قوله تعالى: وخاتم النبيين، وهناك قراءة وخاتم النبيين، وهو آخر الأنبياء والمرسلين. أما ذلك المسمى بغلام أحمد القادياني الذي كان في باكستان وادعى النبوة، هذا كاذب. هو موه على الناس وقال: الآية وخاتم النبيين أي زينة النبيين، يدعي بأنه مسلم لكنه غير مسلم. هو مات منذ زمن طويل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وختم بي النبيون، وقال: لا نبي بعدي، وقال: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، فليس بعده نبي. أما سيدنا عيسى عليه السلام هو نبئ قبله، هو نبئ قبله، أرسل قبله، لكن الله تعالى رفعه إلى السماء، فهو لا يزال حيا وسينزل إلى الأرض في وقت يشاءه الله تعالى، وينزل للعمل بشرع النبي ويحكم بالقرآن. وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدات. وفي رواية: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهدات عليه الصلاة والسلام. وروى البيهقي والطيالسي عن جبير بن مطعم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا محمد وأحمد والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة، أي نبي الجهاد. أما كنيته عليه الصلاة والسلام فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. هو حصل في زمانه عليه الصلاة والسلام أنه كان مارا في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: ما عنيتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. لذلك النووي يقول هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام، وللعلماء كلام مطول في ذلك على عدة أوجه، لكن نحن فقط ذكرنا لكم قولا من هذه الأقوال أنه كان ذلك خاصا في حياته عليه الصلاة والسلام. وعندما توفي صلى الله عليه وسلم زال المحظور. وروى الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما ولد إبراهيم بن مارية، ماريا القبطية التي كانت أمة مملوكة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها دخلت في الإسلام لأن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل بامرأة كافرة. أما سائر أولاده عليه الصلاة والسلام فكلهم من خديجة، زينب ورقية وأم كلثوم من خديجة، وفاطمة من خديجة، والقاسم من خديجة، والطيب وهو عبد الله من خديجة، ستة أولاد من خديجة. أما إبراهيم فمن ماريا. إبراهيم مات صغيرا، كان عمره حوالي سنة ونصف، ودفن في البقيع، وقبره لا يزال معروفا إلى اليوم. من ذهب إلى جبانة المسلمين في البقيع يزور قبره. أما عبد الله دفن بجانب أمه في مكة. أما سائر نساء النبي دفن في البقيع، ومنهن عائشة. يوجد في البقيع قبور أمهات المؤمنين، تسع أمهات دفن هناك. وروى الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما ولد إبراهيم بن مارية أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له السلام عليك يا أبا إبراهيم. وحديث الحاكم في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. فصل في قصة رضاعه وما يتصل به من شق صدره صلى الله عليه وسلم. توفي والده صلى الله عليه وسلم عبد الله وهو ابن شهرين، وقيل وهو حمل وقيل غير ذلك، هناك أقوال. من ذلك أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يلد النبي، يعني وهو حمل في بطن أمه عليه الصلاة والسلام، ثم أرضعته حليمة، وهذا بعد أن أرضعته أمه آمنة. أمه آمنة هي أول من أرضعه، ثم بعد آمنة أرضعته ثويبة وهي جارية أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ثويبة أرضعت قبل النبي حمزة بن عبد المطلب عم النبي، فيكون حمزة رضي الله عنه أخ النبي بالرضاع وعمه بالنسب. وليس صحيحا ما يقال من أن أبا لهب يخفف عنه من العذاب كل يوم اثنين لأنه أعتق ثويبة فرحا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة لا أصل لها. صحيح أن ثويبة كانت جارية وأبو لهب أعتقها، صحيح، لكن ليس صحيحا ما يقال أن أبو لهب لأنه أعتقها فرحا بمولد رسول الله يخفف عنه من عذاب جهنم كل يوم اثنين. هذا غير صحيح. العذاب في جهنم لا يخفف عن أحد، لا عن أبي لهب ولا عن فرعون ولا عن غيرهما من الكفار. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إذن أول من أرضع النبي صلى الله عليه وسلم والدته آمنة، ثم بعد ذلك ثويبة، ثم أرضعته حليمة، فكان من قصة رضاعه من حليمة ما يلي: حليمة كانت مؤمنة مسلمة رضي الله عنها، دفنت في البقيع وقبرها إلى اليوم معروف. قالت حليمة: خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة على أتان لي قمراء. الأتان هي الأنثى من الحمير، قمراء يعني بياض فيه كدرة، بياض فيه كدرة، في سنة شهباء، سنة فيها قحط وجدب، لا زرع فيها ولا مطر، سنة جدباء قحطاء، لم تبق شيئا، لم تبق شيئا من النبات. ومعي زوجي ومعنا شارف لنا، أي ناقة مسنة، والله إن تبض لنا بقطرة من لبن. ومعي صبي لي لا ننام ليلتنا من بكائه. ما

إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه لا تأخذه، وإنما كنا نرجو كرامة الرضاعة من والد المولود وكان يتيما صلى الله عليه وسلم، وكنا نقول يتيم ما عسى أن تصنع أمه به. الكرامة يدفعها والده وهو يتيم صلى الله عليه وسلم، حتى لم يبق من صواحب امرأة إلا أخذت صبيا غيره، فكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئا وقد أخذ صواحبي. كل النسوة التي كانت مع حليمة أخذنا أولادا إلا حليمة لم تأخذ، ولم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لزوجي والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قالت فأتيته فأخذته ورجعت إلى رحلي، فقال زوجي قد أخذتيه؟ فقلت نعم والله، وذلك أني لم أجد غيره صلى الله عليه وسلم. فقال أصبت، فعسى الله أن يجعل فيه خيرا. فقلت فوالله ما هو إلا أن جعلته في حجري، فأقبل عليه ثدي بما شاء الله من اللبن، فشرب حتى روي، وشرب أخوه يعني ابنها، تعني ابنها كان عنده ولد، حتى روي، وقام زوجي يلي شارفنا من الليل، قام إلى الناقة المسنة التي ليس في ضرعها قطرة لبن، فإذا بها حافل أي ضرعها ممتلئ من اللبن، فحلبنا من اللبن ما شئنا، وبتنا ليلتنا تلك شباعا رواء، وقد نام صبيانا. قالت قال أبوه تعني زوجها والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة قد نام صبيانا. قالت الكلام لحليمة والله لخرجت أتاني أمام الركب إنهم ليقولون ويحك كفي عنا، أليست هذه بأتانك التي خرجت عليها؟ فأقول بلى والله، وهي قدامنا حتى قدمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن بكر، فقدمنا على أجدب أرض، والذي نفس حليمة بيده تحلف بالله إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا أصبحوا، ويسرح راعي غنمي، فتروح بطانا لبنا حفلا، وتروح أغنامهم جياعا ما بها من لبن. قالت فنشرب ما شئنا من اللبن، وما في الحاضر أحد يحلب قطرة ولا يجدها، فيقولون لرعائهم ويلكم ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة، فيسرحون في الشعب، فتروح أغنامهم جياعا ما بها من لبن، وتروح غنمي لبنا حفلا. وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة، فبلغ سنة وهو غلام جفر شديد عليه الصلاة والسلام. قالت فقدمنا على أمه آمنة، فقلت لها هذا الكلام لحليمة أو قال لها أبوه تعني زوجها ردي علينا.

0: فلنرجع به فإنا نخشى عليه وباء مكة. قالت ونحن أظن شيء به مما رأينا من بركته. قالت فلم نزل حتى قالت ارجعا به، فرضيت بذلك آمنة، سمحت لحليمة أن تعيد النبي معها لترضعه كذلك. قالت فلم نزل حتى قالت ارجعا به، فرجعنا به فمكث عندنا شهرين. قالت فبينا هو وأخوه يوما خلف البيوت يرعيان بهما لنا، بهما أي شياه صغيرة، إذ جاء أخوه يشتد فقال لي ولأبيه أدركا أخي القرشية، فقد جاءه رجلان فأضجعاه وشقا بطنه. فخرجنا نشتد فانتهينا إليه وهو قائم منتقع اللون، فاعتنقه أبوه واعتنقته، ثم قلنا أي بني، قال الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني ثم شقا بطني، فوالله ما أدري ما صنعا. قالت فاحتملناه ورجعنا به. يقول أبوه يا حليمة ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب، فانطلقي فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه. قالت فرجعنا به. قالت أمه فما يردكما به وقد كنتما حريصين عليه. قالت فقلت لا والله إلا أن قد كفلناه وأدينا الحق الذي يجب علينا فيه ثم تخوفنا الأحداث عليه، فقلنا يكون في أهله. قالت أمه والله ما ذاك بكما، فأخبراني خبركما وخبره. قالت فوالله ما زالت بنا حتى أخبرناها خبره. قالت فتخوفتما عليه؟ كلا والله إن لابني هذا شأنا ألا أخبركما عنه؟ إني حملت به فلم أحمل حملا قط كان أخف علي ولا أعظم بركة منه، ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته، أضاءت له أعناق الإبل ببصرى. بصرى قرية في الشام قريبة من الحدود الأردنية. ثم وضعته فما وقع كما تقع الصبيان، وقع واضعا يديه بالأرض رافعا رأسه إلى السماء، دعاه والحقا شأنكما. قال ابن حبان بعد إيرادي هذه القصة بحروفها، قال وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن محمد بن إسحاق حدثنا جهم بن أبي جهم نحوه، قال حدثناه عبد الله بن محمد، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا وهب بن جرير. قال الحافظ العراقي بعد عزوه القصة لابن حبان وإيراده كلامه، وهكذا رواه زياد بن عبد الله البكائي عن ابن إسحاق، فصرح بالتحديث إلا أنه شك في اتصاله. قال كما أخبرنا به عاليا محمد بن علي بن عبد العزيز القطرواني، قال أنبأنا محمد بن ربيعة، قال أخبرنا عبد القوي بن عبد العزيز بن الحباب قال أنبأنا عبد الله بن رفاعة قال أخبرنا علي بن الحسن الخلعي قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر النحاس قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردي قال حدثنا عبد الرحيم اليرقي قال حدثنا عبد الملك بن هشام قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني جهم بن أبي جهم مولى الحارث بن حاطب الجمحي عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أو عمن حدثه عنه أنه قال كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه فذكر نحوه مع اختلاف ألفاظ وزاد فلم يزل يتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا كذا قال سنتيه وهو الصواب وقول ابن حبان في روايته سنة غلط من بعض الرواة انتهى كلام الحافظ العراقي بحروفه وروى مسلم وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة يعني نقطة دم جامدة غليظة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله يعني غسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه يعني استخرج القلب شق القلب استخرج منه هذه العلقة ثم لأمه ثم غسله ثم وضعه في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني مرادهم إلى حليمة يعني ظئره يعني التي أرضعته فقالوا إن محمد قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع لونه قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم قال الحافظ البيهقي بعد عزوه لمسلم وهو يوافق ما هو المعروف عند أهل المغازي وروى مسلم أيضا عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت وأنا في أهلي فانطلق بي إلى زمزم فشرح صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أتيت بطست من ذهب ممتلئة إيمانا وحكمة فحشي بها صدري قال أنس ورسول الله يرينا أثره فعرج بي الملك إلى السماء الدنيا فاستفتح الملك إلى آخر الحديث وذكر حديث المعراج قال الحافظ البيهقي عقبه ويحتمل أن ذلك كان مرتين مرة حين كان عند مرضعته حليمة ومرة حين كان بمكة بعدما بعث ليلة المعراج انتهى ويؤيد هذا الكلام ما ذكره ابن حبان أنه قال شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي يلعب مع الصبيان وأخرج منه العلقة ولما أراد الله جل وعلا الإسراء به، أمر جبريل بشق صدره ثانيا وأخرج قلبه فغسله ثم أعاده مكانه مرتين في موضعين وهما غير متضادين. فصل في بيان نبذة من صفاته الكريمة وشمائله الشريفة وأخلاقه الطاهرة صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير، يعني كان ربعة لكن أقرب إلى الطول. وروى البيهقي والطبراني عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أنه قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لو رأيته لقلت الشمس طالعة. وروى الترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه منه، كأن الأرض تطوى له. إنا لنجتهد في المشي يعني، وإنه غير مكترث صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه. وفي لفظ آخر عنه عند البخاري ومسلم: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه، يعني أحيانا كان يصل الشعر إلى المنكبين وأحيانا إلى نصف الأذن. أما الحلق بالموسى فلم يحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالموسى في غير نسك. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا. المسك أطيب الطيب، يستخرج من الغزال، والعنبر يستخرج من الحوت. كان عليه الصلاة والسلام طيب الرائحة سواء تطيب أم لم يتطيب، وكان يتطيب بنوع من الطيب يقال له الغالية. وهذا النوع من الطيب مزيج من العود والمسك والعنبر. كان هناك واحد من الصحابة يقال له عقبة بن غزوان، أصيب بمرض جلدي في ظهره، مرض حكاك مزعج، حساسية قوية كتير. فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: تجرد، يعني اكشف عن ظهرك مع ستر العورة طبعا. فتجرد، فوضع النبي يده الشريفة المباركة على ظهره فعوفي وعبق الطيب في ظهره إلى أن مات ببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط حريرا ولا ديباجا ألين مسا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفوا الديباج؟ نوع من الحرير، ما غلظ من الحرير اسمه الديباج. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، أعظم الناس وأحسن الناس، جمته يعني شعره إلى أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. أخرجه الشيخاني. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه هو العليم الحكيم والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.
2: A 2MFM sponsor.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
7: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
8: Sponsoring 2MFM.
9: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله وحبيبه الصادق الوعد الأمين وإمام الأتقياء وقائد الغر المحجلين. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إخوة الإيمان، اتقوا الله، وليكن قدوتكم محمد صلوات ربي وسلامه عليه، الذي علم وأمر وأوذي وصبر. كلامنا اليوم عن صبره صلى الله عليه وسلم، فهو الذي صبر وتحمل في سبيل نشر هذا الدين العظيم. فلما مات عمه أبو طالب، نالت قريش من المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لم تكن تناله ولا تطمع فيه، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي وعيناها تذرف الدموع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بنيه، فإن الله مانع أباكي.

ثم إن أبا جهل قام يوما وقال: لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته رضخت به رأسه. فلما أصبح أخذ حجرا كما وصف، ثم قعد ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدا رسول الله كما كان يغدو. فلما جلس احتمل أبو جهل الحجر حتى إذا دنا من رسول الله، حتى إذا دنا من أفضل خلق الله، حتى إذا دنا من أحب الخلق إلى الله، رجع منهزما، رجع منتقعا لونه، رجع مرعوبا قد يبست يداه على حجره حتى قذفه من يده. وقامت إليه رجال من قريش فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل ما قلت، أي ليرمي الحجر على رأس رسول الله ورسول الله في صلاته. قال: قمت إليه لأفعل ما قلت، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل ما رأيت مثل هامته، فهم بي أن يأكلني. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل، لو دنا لأخذ.

ويخرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ومعه زيد بن الحارث فقط يلتمس النصرة، وأقام فيها 10 أيام، فما ترك أحدا من أشرافهم إلا اجتمع به، فلم يجيبوه، وسلطوا سفهاءهم وصبيانهم عليه، فقعدوا له بالطريق صفين يضربونه بالحجارة في رجليه حتى أدموها. ضرب صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى نزل الدم من قدميه، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من أرسلك الله رحمة للعالمين. ضرب صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى نزل الدم من قدميه، وزيد يقيه بنفسه حتى شج في رأسه، ثم جلس صلى الله عليه وسلم يقول: ترى وماذا يقول؟ لا شك لم يعترض على الله، لا شك لم يتسخط على الله، بل جلس يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فأرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال، فقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي جبلي مكة. فقال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله.

ولما مات ولده إبراهيم جعلت عيناه تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، أي بدمعة أخرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أخي المسلم، أختي المسلمة، ليكن قدوتكم محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ابتليتم بمصيبة أو حلت بكم نكبة أو فاجعة فكونوا صابرين محتسبين، ولا تفتروا عن ذكر الله، وقولوا: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وإياكم، ثم إياكم أن تعترضوا على حكم الله وقضائه وقدره، فإن لله ما أعطى ولله ما أخذ، ولا تتسخطوا على الله، فإنكم تعيشون في ملك الله وتأكلون من رزق الله، ولا تستغنون طرفة عين عن الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الصابرين القانتين، وأن تثبتنا على الرضا بحكمك وقضائك، ونسألك أن ترحمنا وتغفر لنا وتتوفانا على كامل الإيمان.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله ولي التوفيق، وهادي من استهداه لأقوم الطريق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الداعين، ورضي الله عن أصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوة الإيمان، قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذه الآية تدل على أن المسجد الحرام هو أول بيت وضع للناس في الأرض ليعبد الله فيه، وأول من بناه آدم عليه السلام، وكان هذا البيت مباركا، فلقد كان لهذا البيت فضل على أهله، فكان مقصدا للناس تزوره الناس من كل حدب وصوب، فيحصل هناك تجارة يستفيد أهل تلك الناحية منها، كيف لا ولقد دعا لهم الخليل إبراهيم. قال الله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله تعالى دعاء الخليل إبراهيم، فلقد كانت القبائل تذهب لزيارة هذا المكان المبارك، ويعم الخير على الناس بسبب هذه الزيارة، ويكتفي أهلها مما يجنونه من الربح طيلة العام.

عام الفيل. وكان في اليمن والحبشة ملك اسمه أبرهة، وكان كافرا. لما رأى الناس يذهبون إلى مكة ولا يأتون إليه، وسمع عما يحصل من خير هناك، أراد أن يهدم الكعبة وليصرف الناس عنها ويأتوا إليه. أمر ببناء معبد عظيم مرصع بالجواهر، ثم جهز جيشا عظيما تتقدمه الفيلة. فلما علمت القبائل العربية أنه يريد هدم القبلة، كانوا كلما مر من أمام قبيلة خرجوا إليه لمحاربته. ولأن الفيلة كانت في مقدمة الجيش، لم يستطيعوا أن يوقفوه ويمنعوه مما يريد حتى وصل إلى مشارف مكة. وعندها انطلق الجيش للسلب والنهب. وبعدها طلب أبرهة أن يقابل زعيم أهل مكة، ولقد كانت قريش هي المتصدرة بين القبائل، ولها الزعامة والسيادة بين العرب. وكان زعيم قريش عبد المطلب بن هاشم القرشي، جد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد المطلب لمقابلة الملك الطاغية، ولما رآه أبرهة من شدة جماله وهيبته وقف له وأجلسه بجانبه. فما إن جلس عبد المطلب حتى سأله عن إبله وعن ماشيته. فتعجب أبرهة وقال له: عجبا، تسألني عن الإبل ولا تسألني عما جئت من أجله؟ فقال له عبد المطلب: أنا رب الإبل، أي صاحبها، وللبيت رب يحميه. فدخل الخوف عندها إلى قلب أبرهة، ولكنه أصر على أن يهدم الكعبة. وما إن حاول الجيش أن يقترب متهيئا للدخول حتى برك الفيل وقعد. فبعثوه فأبى، فضربوه فأبى، فوجهوه إلى اليمن راجعا فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، وإلى المشرق ففعل مثل ذلك، فوجهوه إلى الحرم فأبى. فأرسل الله تعالى طيرا من البحر، وكان مع كل طير ثلاثة أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره، وكان كل حجر فوق حبة العدس ودون حبة الحمص، مكتوب على كل حجر اسم مرميه ينزل على رأسه فيخرقه ويقع في دماغه، فهلكوا ولم يدخلوا الحرم. قال القرطبي: وكان أصحاب الفيل 60,000. ومرض أبرهة بن الصباح فتقطع أنملة أنملة، وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه. وانفلت أبو يكسوم الكندي وزير أبرهة وطائر يتبعه حتى وصل إلى النجاشي وأخبره بما جرى للقوم، فرماه الطائر بحجر فمات بين يدي الملك، فأراه الله كيف كان هلاك أصحابه. وقال بعض العلماء: كانت قصة الفيل توكيدا لأمره وتمهيدا لشأنه. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وسمي بعام الفيل لأن العرب كانوا يسمون العام بأشهر حادثة حصلت فيه. ولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في هذا العام في 12 من ربيع الأول يوم الاثنين. فقد روى الإمام مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه.

بشائر النبوة. ولقد ظهرت إخوة الإيمان قبل ولادته البشائر التي تدل على رفعة شأنه، منها ما رواه ابن سعد عن عمة يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة أنها قالت: كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول: ما شعرت أني حملت به، ولا وجدت له ثقلة كما تجد النساء، إلا أني قد أنكرت رفع حيضتي، وربما كانت ترفعني وتعود. وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان، فقال: هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول: ما أدري. فقال: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها. وقال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف أن آمنة حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول. ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل. وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها، إذ سقطت في حجري وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول. ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء، فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. قالت: فانتبهت من نومي مرعوبة، وحدثت بذلك زوجي فقال: قومي إلى خليفة بن عتاب يفسر لك هذا المنام. قالت: فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام، فقال: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الفاخرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الزاهرة الفاخرة التي على ضوءها على الكل، فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن، وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه.

وقالت آمنة: لما كان أول شهر من شهوري شهر رجب، دخل علي نبي الله آدم وقال: أبشري يا آمنة بسيد البشر. ولما كان الشهر الثاني دخل علي نبي الله شيث، وفي الشهر الثالث دخل علي نبي الله إدريس، وفي الشهر الرابع دخل علي نبي الله نوح، وفي الشهر الخامس دخل علي نبي الله هود، وفي الشهر السادس دخل علي نبي الله إبراهيم، وفي الشهر السابع دخل علي نبي الله إسماعيل، وفي الشهر الثامن دخل علي نبي الله موسى، وفي الشهر التاسع دخل علي نبي الله عيسى بن مريم وقال لي: في هذا الشهر تضعين محمدا صلى الله عليه وسلم.

فلما كان شهر ربيع الأول لاثنتي عشرة ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض التي ليس فيهن ظلام، وكان عبد المطلب قد خرج يطوف بالبيت هو وأولاده، ولم يبق عند آمنة ذكر ولا أنثى، وقد أغلق عبد المطلب عليها الباب خوفا عليها من طارق يطرقها. قالت آمنة: وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض، ورأيت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام، فنشر الأول على مشرق الأرض، والثاني على مغربها، والثالث على البيت الحرام. قالت آمنة: وفي تلك الليلة أحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل، فنظرت إلى ركن المنزل وقد ظهر منه أربع نساء طوال كأنهن الأقمار، فقلت لهن: من أنتن اللاتي من الله علي بكن في وحدتي وفرج بكن كربتي؟ قالت الأولى: أنا مريم بنت عمران، والتي على يسارك سارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح، والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون.

قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر لم أعهده قبل ذلك من نفسي. فشكوت العطش، فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر. فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق. فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال: انزل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما خرج مني خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب، وولد مكحولا مدهونا مسرورا مختونا. وحين وضعته رأيته رافعا رأسه إلى السماء. إخوة الإيمان، ولد الرحمة المهداة، فهنيئا لمن اهتدى بهداه.

تهانينا القلبية نرسلها لكم أحبتنا عبر أثير الإذاعة الإسلامية بمناسبة ولادة خير البرية محمد عليه الصلاة والسلام.

وذكركم مستقب بالدنيا فبل تتمت قواب الشعر أمدحكم إلا ليدعى لكم من جملة الخدم.

0: لأن الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، ولأن صحتها متوقفة على أدائها كما أمر الله سبحانه وتعالى. نستمع الآن إلى محاضرة دينية من فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، يبين فيها كيفية تأدية هذه الفريضة العظيمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح لنا صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا، وأسأله سبحانه أن يكرمنا جميعا بالإخلاص. أحبابنا الكرام، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله، أي للصلاة. هؤلاء هم خيار عباد الله، هؤلاء هم الصالحون، هم الملتزمون بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة، وفي رواية النجوم، لذكر الله، أي لأجل الصلاة. فكما بينا في درس مضى أن للصلاة شروط، وذكرنا من شروط صحة الصلاة الإسلام والعقل والتمييز واستقبال القبلة، ونتابع من شروط صحة الصلاة دخول وقت الصلاة، أي أن من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت يقينا، كأن يعاين الزوال برؤية زيادة الظل عما كان عليه عند بلوغ الشمس وسط السماء، أو يعاين تحوله إلى جهة المشرق بعد أن كانت الشمس في وسط السماء، أو ظنا باجتهاد بنحو ورد. فلا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها بمجرد التوهم، بل تلك الصلاة فاسدة ولو صادفت الوقت، وما أكثر من يصلي على هذه الحال، فهؤلاء لا صلاة لهم عند الله تعالى. فينبغي الاعتناء بالوقت والاهتمام له. معناه من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت. إذا أردت أن تصلي العصر، لا بد لصحة صلاة العصر أن تتيقن أن وقت العصر دخل. أردت أن تصلي صلاة المغرب، من شروط صحة صلاة المغرب أن تتيقن، أن تتأكد أن وقت المغرب دخل. وكيف تعرف أن وقت الصبح دخل، وقت الظهر دخل، وقت العصر دخل، وقت المغرب دخل، وقت العشاء دخل؟ الجواب: إما بالمعاينة، معناه أنت تعاين بنفسك دخول وقت الصلاة. الظهر مثلا، كيف يدخل وقت صلاة الظهر؟ إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب يكون دخل وقت الظهر. حتى تصح منك صلاة الظهر لابد أن تتأكد أن وقت الظهر بالطريق الشرعي قد دخل. كيف تعرف؟ تعاين بنفسك، تنظر زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، الجواب إذا كان هكذا الأمر فقد دخل وقت الظهر. فالمعاينة تكون بنفسك، والتيقن بدخول الوقت يكون إما بنفسك أو بخبر إنسان ثقة يخاف الله. إنسان ثقة يخاف الله بنفسه عاين وتأكد أن وقت الصلاة دخل ثم أخبرك، قال لك أنا عاينت وقت الصلاة قد دخل، صلي. لأنه ثقة اعتمدت على كلامه وصليت تصح منك الصلاة. أو أنت تعتمد على اجتهاد معين، مثلا كان اعتاد هذا الإنسان على قراءة ورد من الأذكار والأوراد بعدد معين، بين الظهر وبين العصر، بين المغرب وبين العشاء، أو بين العصر والمغرب وما شابه ذلك، فعرف أنه بهذا العدد إذا أتمه يكون قد دخل وقت الصلاة الأخرى، فهذا من باب الاجتهاد، يجوز له ذلك وتصح صلاته بناء على هذا الاجتهاد. أما من لم يتأكد بنفسه ولا بغيره ولا عن طريق الاجتهاد بأن وقت الصلاة دخل، إنما دخل فيها لمجرد التوهم. ما معنى لمجرد التوهم؟ يعني قال بنفسه يمكن دخل وقت الصلاة، الله أكبر وصلى، شو حكم صلاته؟ لا تصح صلاته. استيقظ صباحا توهم، قال يمكن وقت الفجر دخل، كبر وصلى، الجواب لا تصح صلاته ولو تأكد فيما بعد أنه صلى ضمن الوقت. لماذا؟ لأنه لما دخل في الصلاة ما كان دخوله مبنيا على أمر شرعي، كان مبني على التوهم، على الظن، ليس على أمر شرعي، على التوهم. قد يقول إنسان أنا دخلت إلى بيت فلان، إلى مصلى، إلى مسجد، إلى مركز إسلامي، رأيت الإمام يصلي فصليت خلفه، الجواب لا يكفي ذلك إلا بعد أن تتيقن بنفسك أن وقت الصلاة دخل، أو تعتمد على خبر إنسان ثقة يخاف الله سبحانه وتعالى. مجرد أن تقول رأيت الإمام يصلي الفجر فأنا أصلي خلفه ليس دليلا، هذا يقال له توهم، فلا تنعقد الصلاة ولو كانت في الحقيقة ضمن الوقت، تطالب بالإعادة، تطالب بإعادة هذه الصلاة. فإذا هذا الأمر مهم معرفته ومهم تطبيقه، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله. وهذه المواقيت تم شرحها في دروس ماضية، كيف نعرف وقت الظهر، أي كيف نعرف وقت دخول الظهر، كيف نعرف وقت دخول العصر، وقت دخول المغرب والعشاء والفجر، على حسب الأمر الشرعي الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت عليه الصلوات الخمس في المعراج، في غد تلك الليلة جاءه جبريل الأمين عليه السلام عند الظهر، عند أول ما زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، صلى جبريل بنبينا محمد الظهر إماما، ثم صعد جبريل، ثم نزل عند العصر عندما صار ظل الشيء مثله زائدا على ظل الاستواء، فصلى جبريل بنبينا محمد إماما، ثم صعد، ثم نزل عند المغرب عند غياب قرص الشمس كليا، نزل جبريل صلى بنبينا محمد المغرب إماما. وكذلك عند العشاء نزل لما غاب الشفق الأحمر، صلى بنبينا العشاء إماما، ثم صعد عند الفجر نزل صلى بنبينا الفجر إماما عند عندما ظهر بياض من جهة المشرق بشكل أفقي معترض بالأفق، فصلى بنبينا محمد الفجر إماما. ثم في اليوم التالي كذلك نزل فصلى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الظهر، فلما سلم رسول الله بعد سلام جبريل كان العصر قد دخل، فأعلمه جبريل أن هذا وقت الظهر، من هذا الوقت إلى هذا الوقت كله هذا وقت الظهر، لك أن تصلي فيه وقت الظهر من غير كراهة، من غير كراهة مع الصحة ومن غير كراهة. أما العصر صلى به إماما في اليوم التالي، صلى به إماما وقد صار ظل الشيء مثليه، وعلمه أن هذا هو وقت الاختيار. يعني لو واحد إنسان صلى بعدها العصر تصح، لأن العصر متى ينتهي وقتها؟ بدخول المغرب، يعني بغياب قرص الشمس يكون دخل وقت المغرب وخرج وقت العصر، فهذا كله وقت العصر. لكن أن يؤخر الإنسان صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، يعني قبل غروبها بقليل، أن يؤخر إلى هذا الوقت عمدا ثم يصلي ضمن هذا الوقت عند اصفرار الشمس الصلاة 4 ركعات كاملة، قال العلماء صلاته صحيحة لكنها مكروهة. شو قالوا عنه؟ صحيحة لكن مكروهة. كذلك عند المغرب نزل جبريل عليه السلام فصلى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم المغرب إماما في أول وقت المغرب، يعني حتى في اليوم التالي صلى في أول وقت المغرب إعلاما بأن وقت المغرب قصير. ليس معناه هذا حده فقط وينتهي عنده، لا، إنما متى ينتهي وقت المغرب؟ بدخول العشاء. كيف يدخل العشاء؟ بغياب الشفق الأحمر. وهكذا كان جبريل عليه السلام يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، والرسول علمها لأصحابه، وأصحابه علموها لمن جاء بعدهم حتى وصل إلينا هذا الأمر. فينبغي من كل مريد للصلاة أن يعتني بهذا الأمر. إذا نوى النية الحسنة في الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم وعاين بنفسه، يكون له في ذلك أجر عند الله تعالى عظيم. قد يسأل بعض الناس سؤال، طيب في إذاعات عم تأذن، وفي فضائيات وتلفزيونات، وفي ساعات فيها صوت الأذان وما شابه ذلك، بنعتمد عليها ولا ما بنعتمد عليها؟ الجواب لا يعتمد عليها، إلا إذا كان المؤذن الذي يؤذن مش عبر ساعة، إلا إذا كان المؤذن الذي يؤذن أذانا فعليا مش مسجل كان إنسانا ثقة يخاف الله تعالى. أنا دخلت إلى مسجد مثلا وبعرف الإنسان المؤذن اللي عم يؤذن في هذا المسجد ثقة يخاف الله. ما معنى ثقة يخاف الله؟ هذا براعي أوقات الصلاة، يعني قبل أن يؤذن بيكون تأكد من حيث الشرع أن وقت الصلاة دخل، لي يجوز لي أن أعتمد عليه وأصلي. عبر إذاعة إسلامية تخاف الله، أناس فيها معتبرون يخافون الله، ثقات براعوا أمر الأوقات الصلوات، ما بيحطوا المسجل بالأذان إلا بعد أن يتأكدوا أن وقت الصلاة دخل، إذا كان هيك بعتمد عليهم يجوز. أما أناس لا يعرفون مواقيت الصلاة ولا يراعون هذا الأمر، ما في اعتمد عليهم، لا يجوز أن أعتمد عليهم، وليس لي أن أقول شلت من رقبته وحطيته برقبتهم. حصل مرات عديدة في هالبلد وفي غيره من البلاد من عدة إذاعات أنهم أعلنوا أذان المغرب في رمضان قبل وقته بحوالي ربع ساعة، الشمس بعد ما غابت والناس منتظرين بس يقول الله أكبر لحتى يأكلوا الصحن كله، أكلوا وخلصوا، بعد ما أكلوا وخلصوا طلع واحد منهم قال لهم نعتذر تغلبطنا، كان الناس كلها أكلت لأنه الناس بتعتمد عليهم وهؤلاء جهال. شو حكم الشرع في هذا الأمر؟ فسد صوما، أكلوا قبل المغرب، أكلوا في نهار رمضان. فالذي يريد أن يعتمد على أذان من إذاعة لابد أن يعرف من هم القيمون على هذه الإذاعة، وناس بيخافوا الله، دينون، براعوا مواقيت الصلاة، ساعتها بيعتمد عليهم وإلا لا يعتمد عليهم. قد يسأل الإنسان سؤال يقول طب هذه الرزنامات المطبوعة اللي عم تتوزع أو تباع، الرزنامات المطبوعة غالبها تعتمد على الحساب. تعتمد على شو؟ على الحساب. وبينهم اختلافات بين هالرزنامات، في اختلافات كتيرة. مشان هيك منشوف بعض المؤذنين ولو كان يعني عند الناس يقال لهم يا حج فلان، بينقال عنه ما شاء الله عليه 5 صلوات بصليها بالجامع ومدري كم مرة على الحج. بعض هؤلاء بحط عنده حد الميكروفون 4-5 رزنامات، بشوف أي رزنامة بتأذن قبل التاني ثم يعلن الأذان، ما بيخاف الله. أنا أعطيك مثال عن شخص في بيروت، المسجد هذا قرب بيتنا في بيروت، والقيم على هذا المسجد بعمامة وخريج من بعض الجامعات ومنه صغير كبير بالسن، صاروا زمان. مرة الساعة 3 بالليل قبل الفجر بوقت سمعني عم يأذن أذان الفجر، هذا الشيء حصل معنا، سمعني عم يأذن أذان الفجر، رحنا لعنده بالليل انه ما يكون هذا مغلبط وشان ننبه الناس. قال لا انا بعرف بس انا كنت نعسان عصلي ونام. هذا الشيء سمعناه بدينانا. قد واحد يقول عم في واحد شيخ هيك بلفة وكبير بالسن، يعني ايه هيك صاير، هذا حاصل. والتاني هداك بده يصلي دخل على المسجد وقت العصر وكانت الوقت خرج، قال له المؤذن هلا انا مع اذن خلاص، لو الشمس غابطة أنا ما أذن، صلي أنت بعدين أنا بأذن. هو كان شو خرج وقت العصر. في من المؤذنين من لا يخافون الله سبحانه وتعالى، أما المؤذن المحتسب الذي يرجو رضا الله ويرجو ثواب الله وبراعي أوقات الصلوات على حسب الحكم الشرعي، أجره عند الله تعالى عظيم عظيم عظيم عظيم. حتى ورد في الحديث أنه يكون في الآخرة يوم القيامة من أطول الناس أعناقا، أطول الناس أعناقا المؤذنون. أطول الناس أعناقا ليس معناه على الحقيقة بصير عنقه طويل مثل العمود، إنما معناه من شدة الفرح الذي يصيبهم في الآخرة لما يرون من نعيم الله الذي أعده الله تعالى لهم. ورد في بعض الأحاديث الذي أذن محتسبا لوجه الله سبحانه وتعالى على الوجه الشرعي 7 سنوات الأرض لا تأكل من جسده، الأرض لا تأكل من جسده. شوف قداش مزية المؤذن إذا كان يراعي ما أمر الله سبحانه وتعالى. لكن في بعض الناس لا يراعون ما أمر الله، بيستعملوا وبيستخدموا بيعتمدوا على عدة رزنامات، وهذه الرزنامات معتمد على الفلك والحساب ليس على أمر شرعي. أما لو كانت هذه الرزنامة معمولة من قبل أناس ثقات مثل ما كان يحصل في الماضي لبعض المدن الكبار مثل بيروت مثل القاهرة مثل دمشق مثل بغداد وغيرها من البلاد، مدن كبيرة، كان في بعض المشايخ الأتقياء الذين يخافون الله يذهبون لمراقبة الأهلة والأظلة والشمس والنجوم كل يوم بيومه. عند الفجر بيطلع بيراقب، إذا دخل الفجر بيطلع قداش الساعة وبيكتب قداش وبيسجل، عند الظهر بيسجل، عند العصر بيسجل، وهكذا إلى سنة كاملة. بعد ما ينتهي من المراقبة إلى سنة كاملة بيسجل عنده. هذه الرزنامة المعمولة من قبل أناس ثقات وهؤلاء عاينوا بأنفسهم يجوز لنا أن نعتمد عليها، لأنه معمول من قبل مين؟ أناس ثقات. هنا على شو اعتمدوا؟ على الحساب ولا على المعاينة؟ اعتمدوا على المعاينة، فيجوز لنا أن نعتمد عليهم. لو هو رأى بسنة وكان إنسان ضابط وتقي ودين، لنا أن نعتمد عليه، لأنه السنون الشمسية هي متقاربة، كل سنة نفسها. يعني اليوم مثلا نحن في يوم كذا، تاريخ كذا، وقت الظهر دخل في ساعة كذا، السنة القادمة في نفس التاريخ الظهر يدخل في نفس الوقت. السنون الشمسية هي كل سنة تعاد نفسها، لكن تتغير عندما يظهر الدجال. لما يظهر المسيح الدجال، هذا عدو الله، وهذا من أعظم الفتن على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الأحاديث الشريفة: ما من نبي إلا وحذر أمته منه. هذا الدجال هو الآن محبوس في جزيرة، الملائكة كبلته في جزيرة معينة على طرف من أطراف الأرض، الله أعلم أين هو بالتحديد، لكن بعض الناس ممن كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم ركبوا في سفينة وتاهت بهم السفينة في البحر، ثم دخلوا إلى هذه الجزيرة ورأوه مكبلا، واجتمعوا به وسألهم أسئلة عديدة. ثم هذا الرجل لما عاد دخل في الإسلام، في الأول ما كان مسلم، بعدين دخل في الإسلام، ثم جاء إلى المدينة المنورة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي رأى، فالرسول أخرجه إلى الناس وقال له: حدثهم بما رأيت، ألم أحدثكم بهذا سابقا؟ فالرسول حدث أصحابه بهذا، فهذا الرجل الذي شاهد تكلم عن وصف الدجال كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لما يظهر كم يعيش بين الناس؟ كم يعيش؟ 40 يوما، يقال له المسيح الدجال، من كثرة ما يسوح في الأرض لنشر الضلال. ما من بلد إلا ويدخلها إلا مكة والمدينة، يكون على أنقابها، على أطرافها ملائكة تمنعه من الدخول إليها، فيقف خارجها فترتجف المدينة، فيخرج إليه كل منافق، فلا يبقى فيها إلا أهل الإسلام. في ذاك الوقت بتغير الوقت، عملك يوم كسنة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الحديث، يعني إذا أدرك الواحد منا ذلك الوقت كيف يصلي؟ صلاة يوم واحد، ما قال يوم كسنة، أيكفينا أن نصلي صلاة يوم واحد؟ قال: لا، ولكن اقدروا له قدره، من قدر تقدير على الأيام التي فاتت. يعني السنة بدنا نصلي صلاة سنة مش صلاة يوم، فبتقدر تقدير من الفجر إلى الظهر كم في أيامنا هذه، تستخدم هذا في تلك الأيام إن بقينا أحياء، ثم الحاضر يبلغ من يأتي بعده حتى يصل الخبر إلى أهل الإسلام ليراعوا ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الرزنامات هذا هو حكمها، إذا كانت مبنية على الحساب والفلك لا يعتمد عليها، إذا كانت مبنية على مراقبة أتقياء صالحين يخافون الله، راقبوا كل السنة، عاينوا كل السنة وراقبوا وسجلوا عندهم، يجوز لنا أن نعتمد على كلام هؤلاء الثقات. فإذا ليس لك أن تدخل في الصلاة لمجرد التوهم، بل عليك أن تتأكد أن وقت الصلاة قد دخل. أما حال المؤذنين اليوم بسبب كثرة الجهل المنتشر بين الناس، لا نستطيع أن نعتمد عليهم جميعا، إلا على من هو ثقة، إلا من كان ثقة تعلم هذه الأحكام الشرعية، وإلا كثير منهم مراد المال أو مراد الشهرة، لا يعرفون مواقيت الصلاة. لو رحت ذهبت إليه وسألته كيف يدخل وقت الظهر بالطريق الشرعي، بيقول لك هذه الرزنامة بتقول 12 و10، هذه الرزنامة بتقول 12، حافظهم، هاي 12 وربع، هاي 12 و11 دقيقة. عمل لك أنا بالطريق الشرعي كيف يدخل وقت الظهر؟ بقول لك يا شيخ على دمته نحن عم نصلي. وهكذا في رمضان، يعني بنعرف بعض الأشخاص بعض من يؤذن بحط الرزنامات في وقت المغرب وبشوف أي وحدة أقرب وبتبلش قبل الأخرى يبدأ بها. هو لا يراعون ما أمر الله. فأنت في رمضان وفي غير رمضان في صيامك تأكد أن وقت المغرب دخل، لا تستعجل. حتى في بعض الإذاعات قد يكون يعني حاطين مسجل، شيء مسجل وحاطينه على سبيل برنامج بدور في وقت كذا بيأذن، في وقت كذا بيطلع برنامج كذا، في وقت كذا يؤذن للصلاة. نحن اللي بننصح فيه أنه ولو كان هكذا الأمر نبه غيرك واعتمد على نفسك وتأكد من دخول وقت الصلاة. ليش؟ الكمبيوتر قد يصير في غلط فيه، وهذا حصل، قد ينقص دقيقة يزيد دقيقة، قد يأخر أكثر قد يقرب أكثر، ما بتعرف شو بصير، قد تروح الكهرباء، شو بتعمل إذا راحت الكهرباء. فلذلك الواحد منا بده ينتبه. هذه العادة والخصط اللي بقولها بعض الناس، شلتها من دمتي وحطيتها بدمته وحطيتها برقبته، هذا شيء لا يقوله إنسان يخاف الله سبحانه وتعالى. الله يقول في القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنت مسؤول كذلك يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه الإمام البخاري وغيره. قال الرسول فضلوا وأضلوا، ما قال هذا الذي أفتى بلا علم هو الذي ضل، أما السائل لأنه جاهل فهو معذور، لا، قال فضلوا وأضلوا. هذا شرع محمد وهذا عدل، وهذا شرع نبينا وهذا عدل. فلذلك لا ينبغي منا أن نتقاعس عن حضور مجالس العلم. مجالس العلم مجالس فيها خير، تحفها الملائكة، الملائكة الكرام تتواضع لطالب العلم المخلص الذي جاء بنية حسنة ويتعلم من أهل العلم، الملائكة تتواضع له وتدعو الله له أن يغفر الله تعالى له. فلذلك ما حدا يقصر في حضور مجالس العلم، وما يكتفي بسماع أشرطة وكاسيتات عبر الإنترنت أو محاضرات عبر الفضائيات، لأنه أكثر ما ينشر عبر الفضائيات وعبر الإنترنت لا يوافق ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. العلم الديني يؤخذ مشافهة من أهل العلم والمعرفة، ليس عبر الإنترنت وهذه الوسائل الحديثة، إنما يأتي الطالب يقعد بين يدي العالم ويتلقى منه العلم مشافهة مع الضبط مع الفهم، كما أن هذا العالم تلقى العلم عمن قبله، وهكذا بالإسناد المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن من شروط صحة الصلاة دخول وقت الصلاة، فلا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها بمجرد التوهم، هذا أمر مهم. ومن شروط كذلك صحة الصلاة العلم بفرضيتها، أي أن يعتقد أن هذه الصلاة التي يصليها فرض، يعني إن كانت صلاة فرض يعتقد أنها صلاة مفروضة. والصلوات المفروضة التي فرضها الله تعالى علينا كم هي؟ 5 صلوات في اليوم والليلة، كما جاء في الحديث الصحيح، 5 صلوات كتبهن الله على العباد. وفي حديث آخر جاء رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا افترض الله علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال هل علي غيرها؟ قال له لا إلا أن تتطوع. يعني المفروض من الصلوات هي خمس، ما زاد عليها مثل التراويح، قيام رمضان، صلاة الوتر، صلاة العيد، الكسوف، صلاة الخسوف، رواتب الصلوات الخمس كلها معدودة من النوافل، كلها معدودة من السنن التي فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه السنن بعضها سنن مؤكدة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها، وبعضها من السنن فيها أجر لكن ليست معدودة من السنن المؤكدة، مثل سنة المغرب القبلية. سنة المغرب القبلية تصلي سنة قبل أن تصلي فريضة المغرب، هذه السنة القبلية سنة فيها أجر لكن ليست معدودة أنها من المؤكدات، من السنن المؤكدات. فإذن العلم بفرضيتها أن يعتقد أن هذه الصلاة التي يصليها فرض، فلو كان يتردد فيها أو اعتقد أن الصلاة المفروضة نفل ليست فرضا لم تنعقد صلاته حتى يعرف أنها فرض فتصح منه. لو كان يصلي صلاة الظهر ففي نفسه أن هذه الصلاة نافلة ليست مفروضة، ما حكم صلاته؟ لو صلى أربع ركعات وصلى ضمن الوقت شو حكم صلاته؟ لا تصح، لأنها هي مفروضة، هو شو ظنها؟ نافلة سنة، فصلاته لا تنعقد. وحكمه إن كان كقريب عهد بإسلام، مثل إنسان أسلم حديثا أسلم جديدا ما بيعرف منه سمعان ماذا يقول أهل الإسلام في هذه الصلاة، ظنها من النوافل، لا يحكم عليه بالكفر، لا يحكم عليه بالردة، ولكن ينبه ويقال له لا تعود إلى مثل هذا، اعتقد أنها فرض وأعدها. تبعت كيف؟ أما من كان يعيش بين المسلمين ويعرف أن صلاة الظهر من الصلوات المفروضات ثم قال عنها هي صلاة نافلة غير مفروضة، شو بكون حكمه؟ بكون كذب الشرع، كذب ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن شروط صحة الصلاة أن لا يعتقد أن فرضا من فروضها سنة، أي غير واجب، كالركوع والسجود والقراءة للفاتحة وغير ذلك مما هو فرض متفق عليه في مذهب الشافعية. فإن اعتقد أن قراءة الفاتحة غير واجبة لا تصح صلاته عندهم. أما من اعتقد أن أفعالها أو أقوالها كلها فروض صحت صلاته، ومن اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعض أفعالها سنة ولم يقصد بفرض معين أنه سنة فإن صلاته صحيحة سواء في ذلك العامي وغيره. من شروط صحة الصلاة أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. الصلوات لها أركان، لها فرائض، من فرائض الصلاة من أركانها التي لا بد منها لصحة الصلاة الركوع، السجود، القيام في الفرض للقادر. فلو أن إنسانا كان يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وكان في نفسه أن هذا الركوع لأن أركعه في صلاتي ليس فرضا إنما هو سنة، ما حكم صلاة هذا الرجل أو هذا الإنسان؟ لا تصح صلاته. كذلك لو قلنا في مذهب الإمام الشافعي، مذهب الشافعي رضي الله عنه أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن فرض لا بد منه، لا تصح الصلاة بدون الفاتحة. في مذهب الشافعية هذا هو الحال، إذا كان يصلي صلاة نافلة أو كان يصلي صلاة مفروضة. إذا كان يصلي صلاة منفردا وهو منفرد أو وهو مأموم أو وهو إمام، في هذه الأحوال الثلاثة عندهم لابد أن يقرأ الفاتحة، وعندهم لابد أن يقرأها في كل ركعة من ركعات الصلوات. فإن لم يفعل ما قرأ الفاتحة سواء كان مأموما أم منفردا، الجواب في مذهب الشافعي لا تصح صلاته. فإذا قال أنا أقرأها ولكن أنا أعتبرها هذه القراءة من النوافل لا أعتبرها من الفرائض، ما حكم صلاته في مذهب الشافعية؟ عندهم لا تصح الصلاة. أما في مذاهب أخر قراءة الفاتحة تكون على المأموم وعلى المنفرد، اللي عم يصلي منفرد بيقرأ الفاتحة، اللي عم يصلي إمام بيقرأ الفاتحة، اللي عم يصلي مأموم عند المذاهب الثلاثة عند السادة المالكية والحنفية والحنابلة لا يقرأ الفاتحة، بيقف المأموم ولا يقرأ الفاتحة خلف الإمام، وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة. وهذه رخصة، كثير من الناس نرشدهم إلى هذه الرخصة، أو لأن بعضهم يعني بعض الناس أحيانا أثناء قراءة الفاتحة يجهر في غير محل الجهر، هو مأموم، المأموم يجهر أم الإمام الذي يجهر؟ الإمام يجهر مش المأموم. على بعض الأحيان تسمع بعض الأشخاص عم يقرأ الفاتحة وهو مأموم صوته أعلى من صوت الإمام، فاللي حده شو بيصير فيه؟ بيرتبك وبتشوش. فلذلك مثل هذا ينصح خذ عن تلك المذاهب. حتى في مذهب الشافعي غير مسموح لك ترفع صوتك، أنت مأموم، أنت في مذهب الشافعي بتقرأ الفاتحة وتسمع نفسك، ما بتسمع الجيرانك وكل المسجد، بتسمع نفسك فقط. عم تحاول ما عم تستطيع، بنقول لك بلا بتقدر بتستطيع، شو هذا شيء ضمن المستطاع، لو كان فوق المستطاع ما كان تكلم فيه الإمام الشافعي في هذا، بس هذا في كسل من جهتك. فلو افترضنا أنه أنت عم تحاول بس بدك وقت، خذ بالمذاهب الثلاثة، قف ولا تقرأ الفاتحة خلف الإمام، هون على نفسك وهون على غيرك. فإذا قراءة الفاتحة في مذهب الشافعي رضي الله عنه ركن لا بد منه لصحة الصلاة، على أن تكون القراءة صحيحة، على أن تكون القراءة صحيحة. أما إذا أخل بإخراج الحروف من مخارجها بدل ما يقول الذين أنعمت عليهم، قال الذين أنعمت عليهم، بدل الذين بالذال شو قرأ؟ الذين بالزاي، لا تصح منهم، هذا ما صحت قراءته. كذلك لو قال بدل نستعين قرأ نستعين، كمان هذا ما بيصح، بدل حرف بحرف. فإذا قراءة الفاتحة مع إخراج الحرف من مخرجه مع الترتيب والموالاة، الترتيب في الفاتحة أن يقرأها كما هي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى ولا الضالين. أما لو قال الحمد لله رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين إياك نعبد وإياك نستعين، بتصح منه؟ لا تصح، لابد من الترتيب ولابد من الموالاة بين كل آية وآية، يسكت مقدار تنفسه، الحمد لله رب العالمين ما بيغط شو 10 دقائق، الرحمن الرحيم، هذا صار انقطاع بالموالاة. فإذا لابد من إخراج الحرف من مخرجه والترتيب والموالاة بين آيات الفاتحة، كذلك لابد من تجنب اللحن الذي يخل. اللحن الذي يخل معناه يغير بحركات الإعراب بشكل يغير بالمعنى فتفسد إن تعمد ذلك، أو كان يغير بالإعراب بالحركات ولو كان لا يغير المعنى كذلك لابد أن يتجنبه ولا يتعمد ذلك. هذا كله يأتي من شروط قراءة الفاتحة، فإذا قرأها على الوجه الصحيح فقراءته صحيحة، فإذا أخل بهذه الشروط فقراءته غير صحيحة، فبالتالي صلاته غير صحيحة. فإذا من شروط صحة الصلاة أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. أما لو قال أفعال الصلاة مفروضة، أصلي أقوالها التي فيها مفروضة، هذا لا تفسد صلاته. أو قال يوجد بعض الأشياء في الصلاة، بعض الأفعال مفروضة وبعض الأفعال هي مسنونة، لكن ما حدد، إنما أطلق قال بعضها هكذا وبعضها هكذا، هذا لا تفسد صلاته. كذلك من شروط صحة الصلاة ستر العورة. ستر العورة من شروط صحة الصلاة، ولو كان في ظلمة وخاليا تأدبا مع الله تعالى. ولو كان في غرفة وحده بده يصلي لابد أن يستر العورة، ولو كان في ظلمة مكان ظلام لابد أن يستر العورة تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. والستر يحصل بما يستر لون الجلد والشعر، هذا الساتر الذي ستر به البشرة والشعر بالنسبة للامرأة، هذا لا يظهر من خلاله لون الشعر ولا يظهر من خلاله لون البشرة، يعني من خلاله لا يعرف جلده أبيض أم جلده أسمر وما شابه ذلك، شعره لونه كذا أم شعره لونه كذا، هذا الساتر هذا هو الذي أقله لحصول الواجب. وأما ما لا يستر اللون فلا يكفي، لو ستر عورته بساتر يكشف لون البشرة من خلاله، هل يكفي ذلك لصحة الستر؟ الجواب لا يكفي. ويشترط في هذا الستر أن يكون من الأعلى ومن الجوانب لا من الأسفل، ليس شرطا أن يكون الستر من أسفل، يعني منه شرط الإنسان تحت لبسه للقميص، القميص هو العبية الطويلة نحن نسميها جلابية، لو ما لبس تحت العبية بنطلون، لكن هو لبس العبية بتصح، العبية سترت ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل فصلاته صحيحة، لو ما كان لابس تحت العباية بلطنون مثل ما بيعمل الإنسان المحرم بالحج أو بالعمرة، شو بيلبس الرجل المحرم بالحج أو بالعمرة؟ شو بيلبس؟ بيلبس إزار ورداء، المنشفل بحطه على خصره ويضع الرداء على كتفه ولا يلبس شيئا آخر، لا كلسات ولا بنطلون ولا قميص ولا ثياب داخلية، خلاص يتجرد عن كل الملبوس المحيط بالبدن ويكتفي بهذا الإزار وهذا الرداء اللي على كتفه. ما حكم صلاته؟ أكيد صحيح، هذا يكون ساتر ما بين الصدر والركبة، لو ما ستر من جهة أسفل، لكن ساتر من جهة أعلى لو نظر من فوق لا يظهر شيء مما بين صدرته وركبته، لو نظر على جوانبه من قدامه من وراء على جنبه على يمينه على شماله لا يرى شيء مما بين السرة والركبة، معناه حصل المطلوب. كذلك بالنسبة للمرأة، عورة المرأة الحرة كل البدن، يعني كل بدنها إلا الوجه، إلا الوجه والكفين، معناه الوجه والكفان ليس فرضا عليها أن تغطيهما، لكن ما سوى ذلك واجب أن تغطي المرأة بقية ذلك في صلاتها وأمام الرجال الأجانب، في صلاتها لو ما كان في رجال، لو كانت وحدها أو كان في نساء لابد أن تستر هذا كل البدن إلا الوجه والكفين. خارج الصلاة تستر كل البدن إلا الوجه والكفين أمام الرجال الأجانب. فإذا قيل ما هي عورة المرأة المسلمة الحرة أمام الرجال الأجانب، ما هي عورة المرأة أمام الرجال الأجانب؟ الجواب كل البدن إلا الوجه والكفين. أما عورتها أمام النساء، عورة المرأة أمام النساء المسلمات، شو عورة المرأة أمام النساء المسلمات؟ في مذهب الشافعي ما بين السرة والركبة، يعني حتى لو كانت أختها لو كانت أمها لا تكشف أمامها ما بين سرتها وركبتها. أما عورة المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة أزيد من ذلك، قال بعض العلماء تغطي بدنها ولا تكشف منه إلا ما تحتاج إليه عند العمل، ما تحتاج إليه في بيتها عند العمل في البيت لتظهره، مثل الشعرة، مثل عنقها، مثل العضد، مثل القدم من أسفل، هذا تحتاج إليه أثناء العمل، فيجوز لها أن تكشفه أمام المرأة الغير مسلمة. كذلك عورتها أمام الرجال المحارم في مذهب السادة الشافعية ما بين السرة والركبة. أما بالنسبة للصلاة عورتها شو هي؟ ما هي؟ كل البدن إلا الوجه والكفين. فإذا ظهر شيء مما سوى الوجه والكفين لا تصح الصلاة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الطواف، طواف حول الكعبة المشرفة. زاد الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فقال زيادة على الوجه والكفين، قال لو كشفت قدمها تصح صلاتها. أبو حنيفة إمام مجتهد، قال لو كشفت قدمها، القدم هو من الكعبين ونازل من أسفل ليس مع الساق. أبو حنيفة رضي الله عنه يقول لو صلت ومبين أصابع إجريها، في مذهب الحنفي شو حكم صلاته؟ عنده تصح، وهذا قول عند المالكية. أما غيرهم من العلماء قالوا لا، ونحن نأخذ بالاحتياط. شو نعمل نحن؟ نحتاط، بنقول له غطي، البسي شيء تستري به القدم. فإذا هذه الاختلافات بين المذاهب ما هي حتى الإنسان يضيع، يقول ضيعونا وحيرونا، إنما هذه من باب التسهيل على الناس. فإذا رأينا من يفعل هذا لا نتسرع بالإنكار عليه. أما نحن لأنفسنا شو بنعمل؟ نأخذ بشو؟ نأخذ بالاحتياط، نحتاط في أمر ديننا. فإذا عورتها كل البدن إلا الوجه والكفين، بتكون ساترة للعورة بشكل لا يظهر اللون، لون الجلد ولا لون الشعر، ويكون الستر من كل الجوانب ومن الأعلى، من جهة فوق لو نظرت لا يظهر شيء مما سوى الوجه والكفين، ومن الجوانب لا يظهر شيء مما سوى الوجه والكفين، وليس شرطا من أسفل، وليس شرطا من أسفل. فلو لبست الملاءة يقال لها اليوم بعرف بعض الناس الشادور بسموه اليوم، يقال له بالعربية الملاءة، أو يقال له الجلباب. هذا الجلباب تلبسه المرأة فوق ثيابها، يعني هي لبس القميص. شو القميص قلنا عنه؟ اللي هو العباية، الفستان. القميص الرجال ما بتلبسه هي، بس العباية اللي هي فستان طويل، لبس الفستان ومحجبة فوق الفستان الطويل، تلبس هذا الجلباب، هذا اللي هو واسع بغطي لتحت، هذا في حق النساء مستحب، هذا أمر حسن في دين الله عز وجل، ينبغي أن تفعل المرأة هذا الأمر، جاء الحث عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الجلباب مسنون، مستحب، شيء حسن في الإسلام، تلبسه فوق ثيابها. فلو افترضنا هي تلبس هذا

مثلا رجل يصلي وستر ما بين السرة والركبة، واقف على مصطبة، واقف على مكان مرتفع، ثم مر من تحته شخص فنظر فرأى شيئا من فخذه، رأى شيئا من فخذه، هل هذه الرؤية تؤثر على صحة صلاة المصلي؟ صلاة المصلي صحيحة، هو ستر ما بين السرة والركبة، لكن ذاك إذا تعمد أن ينظر إلى عورته شو حكمه الذي تعمد؟ عصى الله سبحانه وتعالى، مثل ما بيحصل بموسم الحج، بيلبس الرجل هذا الإزار ما بين السرة والركبة ويكون مجرد عن غيره من الثياب، فبيصلي سواء كان على مكان مرتفع أم لا ويصلي. فمن تعمد أن ينظر إلى ما بين سرته وركبته لذاك المصلي، شو حكم الذي تعمد أن ينظر إليه؟ هو الذي عصى الله سبحانه وتعالى. فإذن ويشترط في هذا الستر أن يكون من الأعلى والجوانب لا من الأسفل. من هنا بنبه السادة الشافعية على أمر بتعلق بالنساء، يقولون بما أن الستر من أعلى ومن الجوانب لابد منه، بدنا ننبه النساء إذا أرادت أن تلبس ما يسمى ثياب الصلاة المؤلف من قطعتين، القطعة الأولى تصل إلى قريب الخاصرة والقطعة الأخرى أسفل البدن، إذا أرادت أن تلبس ثوب الصلاة مؤلف من قطعتين يقال لها انتبهي، معناه ينبغي أن تكوني ساترة لكل البدن ثم تلبسين هذه القطعتين. أما إذا لبست القطعتين وما في شيء تحت ثيابك، تحت القطعتين ما لبسي شيء، فلا تصح الصلاة. ليش؟ لأنه صارت إلى الخاصرة، يعني صار من الجانب يرى. شو صار من الجانب؟ صار من الجانب يرى شيء مما سوى الوجه والكفين، فلذلك لا تنعقد الصلاة ولا تصح في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. بدها تلبس قطعتين، بتكون لابسة تحت فستان طويل ومغطاية إلى الرسغ ومغطاية عنقها، ولبسة هالفستان الطويل تحت، ففوق هي لبسة القطعتين اللي بسموها ثياب الصلاة، ومغطت على رأسها لبسة الخمار، تصح صلاتها. أما إذا كانت لا تلبس شيء تحت القطعتين فهذا لا يصح منها. أو أن تلبس ثوب الصلاة مؤلف من قطعة واحدة من رأسها إلى قدميها، ساعتها بصح منها. كيف؟ وما معنى الخمار؟ الخمار أن تغطي المرأة وجهها أم رأسها؟ جواب رأسها. أهل اللغة وأهل الشريعة قالوا الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، هذا هو الخمار المذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما تغطية المرأة لوجهها يقال له نقاب، اللي بتغطي فيه وجه شو اسمه هذا؟ نقاب. وما حكم النقاب في الإسلام؟ ليس أمرا مفروضا، ليس واجبا، ولكنه شيء حسن، شيء حسن في الإسلام، لكن ليس فرضا إلا على أزواج نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإنه لو صلى الشخص على مكان مرتفع وكانت ترى عورته فخذه مثلا لمن نظر إليه من أسفل لكنها لا ترى من الأعلى والجوانب صحت صلاته. وعورة المرأة الحرة في الصلاة وخارج الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فوجه المرأة ليس بعورة وكذلك كفاها، وجه الامرأة ليس بعورة يجوز لها أن تكشفه، كذلك كفها يجوز لها أن تكشفه. فلا يجب على المرأة الحرة ستر وجهها في الطرقات أو بحضور الأجانب ولو في غير الطرقات، لو كشفت وجهها لا تكون قد وقعت في معصية الله تعالى. ويقال عن المرأة التي تكشف عن وجهها سافرة الوجه، والتي تكشف عن رأسها حاسرة. شو بنسميها؟ حاسرة. حاسرة الرأس هذه التي لا يجوز لها أن تكشف أمام الرجال الأجانب، أما سافرة الوجه لا تعصي، ولكن الأحسن أن تغطي ولكن لا يجب. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، فليست السرة والركبة عورة، إنما العورة ما بينهما.

0: ما هذا الحكم في مذهب الشافعي رضي الله عنه؟ فالفخذ عنده من العورة يجب ستره، وهذا هو الأحوط. عورة الرجل في مذهب الإمام الشافعي ما بين السرة والركبة، لو كشف فخذه لو أمام رجل هذا لا يجوز، حرام في دين الله سبحانه وتعالى، على حسب ما أدى اجتهاد الإمام الشافعي إلى ذلك. أما غير الإمام الشافعي، بعض العلماء من أهل العلم والورع والتقوى مثل الإمام مالك، مثل أحمد، مثل عطاء وغيرهم من أهل العلم الكبار، قالوا أكيد أحسن الرجل يغطي ما بين السرة والركبة، لكن لو كشف فخذه لا نقول عنه عصى الله ويستحق العذاب في الآخرة، نقول له غطي أحسن لك، أحسن لك. هذا مذهب مين؟ مالك. لكن نحن سمعنا أو أنت سمعت أو نحن قرأنا أو أنت قرأت كان الإمام مالك يمشي في الطرقات كاشفا فخذه، وكان يصلي بالناس ويخطب يوم الجمعة كاشفا فخذه، سمع فيها هذا الشيء؟ هو قال الأحسن أن يغطي ما بين السرة والركبة، لو كشف فخذه أنا لا أقول عصى، لكن أقول له غطي من باب الأحسن، وهذا هو الورع. أما غير الإمام مالك مثل الشافعي قال حرام، حرام أن يكشف الرجل فخذه أمام الرجال، لو أمام الرجال أو أمام النساء هذا حرام، لأن فخذه عورة، هكذا قال الإمام الشافعي، وهذا هو الأحوط في دين الله سبحانه وتعالى. وكل منهما له مستند، كل منهما له دليل، ولكن فائدة علمنا بهذا، شو فائدة نحن تعرفنا وتعلمنا أن الإمام مالكا قال كذا، أن من رأيناه يكشف فخذه مقلدا مذهب الإمام مالك لا حق لنا أن نعترض عليه أو أن نعنفه أو أن نشدد عليه، ما لنا حق نشدد عليه، إنما لنا حق أن نرشده بلطف، لو غطيت أحسن، حتى مالك بيقول لو غطيت بيكون أحسن، لكن أن نعنف عليه ونقول له ارتكبت حراما تستحق عذاب الله ليس لنا ذلك، لأن القاعدة المقررة عند علماء المسلمين لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. لا ينكر المختلف فيه معناه الأمر المختلف فيه بين أئمة الاجتهاد، مش بين أئمة المساجد اليوم والمؤذنين، بين أئمة الاجتهاد أمثال الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة، هؤلاء ما اختلفوا فيه هو فسحة لنا. فلو كنت أنا على مذهب الشافعي رأيت شخصا يعمل شيئا لا يوافق مذهبنا ولكن يوافق مذهب أبي حنيفة، هل يجوز لي أن أعترض عليه وأن أنكر عليه؟ لا. والعكس لو أنا كنت على مذهب الحنفي وذاك على مذهب الشافعي، اختلاف أئمة الاجتهاد من أهل السنة هو رحمة للمسلمين، فيه فسحة للمسلمين، يجوز لنا تقليد هذا وتقليد ذاك، ولكن لنا أن نرشد وأن ندل الناس على ما هو فيه احتياط لهم في دينهم، الأحوط أن تفعل كذا، الأحسن أن تفعل كذا من غير تعنيف. هذه قاعدة مقررة في مذهب الإمام الشافعي ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وعند غيرهم، ليست قاعدة فقط عند الشافعية. هذه المعلومات تفيدنا إلى معرفة أنه لا يجوز لنا أن ننكر على من قلد مذهب مالك في أمر كشف الفخذ. اليوم إذا أنت بتروح عند المغاربة والبلاد المغرب من حيث العموم، المغرب والجزائر وتونس وبعض بلاد أفريقيا يتبعون مذهب مالك، تروح على بعض النواحي بيتبع مذهب أبي حنيفة، تروح على بعض النواحي بيتبع مذهب الإمام الشافعي. فإذا شفت شيء أنت غير معتاد عليه في بلدك، مثل بعض الإخوة مثلا من أهل طرابلس معتادين يصلوا صلاة الوتر في رمضان أو في غير رمضان، صلاة الوتر يصلونها على وفق مذهب أبي حنيفة، أبو حنيفة يقول نصليها كما نصلي صلاة المغرب، طبعا مع بعض الاختلافات، لكن بيصليها 3 ركعات متواصلة. فلو دخل هذا الرجل أو هذا الشخص إلى مسجد يأمه إمام على مذهب الشافعي، طلع فيه لا عم يصلي الوتر غير، عم يصلي مقدمة الوتر 2 ركعات ثم يسلم، ثم يصلي 1 ركعة ثم يسلم، هل له أن يعترض عليه؟ هل لهذا الحنفي يعترض على الشافعي أو الشافعي يعترض على الحنفي؟ لا، هذا فيه فصحى للناس. فلذلك مطلوب منه يتعلم قبل أن يستعجل بالإنكار. ما ريح يقول لك لك لك هول كي بيصلوا صلاتهم لوحدهم، غريبة صلاتهم هول، هذا مذهب الشافعي يا فلان، مذهب الإمام الشافعي. من اتبع أحد المذاهب المعتبرة كالشافعي أو مالك أو أحمد أو أبي حنيفة لا يعترض عليه. على من يعترض؟ على من خالف الإجماع، على من خالف ما أجمعت عليه الأمة. من وقع في أمر منكر وهو مجمع عليه أنه منكر، أنه حرام، هذا الذي ينكر عليه، هذا الذي يقال له اتق الله، أنت عصيت الله، أنت خالفت الإجماع، ننكر عليه ذلك. أما من اتبع مذهب من المذاهب المعتبرة هذا لا ينكر عليه. فإذن كل هذا نحصله في حضور مجالس علم الدين عند أهل السنة والجماعة. أما أصحاب الفرق المبتدعة، أهل الأهواء الذين يحملون في قلوبهم عقائد تخالف ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يستفتون في الدين بالمرة. ما تقول أنا بس بسأله بالحديث، أنا بس بسأله بالفقه، بس أنا بسأله بالقراءة، هذا لا يستفتى. من كان يحمل في قلبه عقيدة تخالف عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيدة النبي هي عقيدة الجمهور، عقيدة جماعة المسلمين، عقيدة السواد الأعظم من هذه الأمة، من كان يحمل في قلبه ما يخالف هذه العقيدة لا يستفتى. لو كان صوته حلو يا أخي، لو كان صوته حلو بقراءة القرآن، لا يستفتى في الدين. هذا هو حكم الشريعة. قال الإمام النووي وغيره لا يجوز استفتاء غير الثقة. من أردنا أن نسأله في الدين بده يكون فيه له شروط، توفرت فيه شروط، بده يكون إنسان ثقة يخاف الله سبحانه وتعالى، تلقى العلم عند أهل السنة والجماعة بالإسناد المتصل، وكان أمينا في النقل، لا يفتي بلا علم. مثل هذا نستفتيه في أمر ديننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يغفر لكم جميعا، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، نهلل 3 مرات.
1: كنا مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، تحدث فيها عن كيفية تأدية الصلاة كما أمرنا الله بها.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.
5: Sponsoring 2MFM.
6: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
7: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
6: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
8: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
9: Get the power from Tyre Power Liverpool.
2: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step to

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لوط.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: محلاكي إذا عدنا ومحلا نداكي والقلب قالبها.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: FM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750 7938.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بأسنى المناقب ورفعه في الشرف إلى أعلى المراتب وأيده بالمعجزات الباهرات العجائب وجعل سيرته الزكية أمنا لمن تمسك بها ونجاة من المعاطب، أحمده تعالى حمدا أنال به رضاه وبلوغ المآرب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين الواصب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا أشرف المناصب. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وعافنا واعف عنا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب يا الله، واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واجعلنا من القوم الناجين والفائزين يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أسأل الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والنصر والبركة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا بهذه الذكرى وأن ينفعنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا شفاعته يوم الدين. والله عز وجل بين عظم النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا قدره عظيم وبركاته عظيمة، وقد قال ربنا عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز.

الله عليه وسلم: هذا نبينا محمد الذي تتنزل البركات بذكره وترق قلوب المؤمنين عند الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نتكلم عن نبينا وحبيبنا وعظيمنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، يعني نستحضر أننا نتكلم عن أعظم مخلوق وسيد البشرية ونعمة الله العظمى. كيف لا نفرح ونظهر الفرح والسرور بهذا النبي العظيم، هذا نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، الذي زكى الله عز وجل عقله وزكى كلامه وزكى معلمه وزكى فؤاده وزكى بصره وزكى صدره وزكى ذكره وزكى خلقه وزكى حياته، فأقسم بها في القرآن الكريم فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا نبينا محمد زكى الله عز وجل عقله بقوله: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى كلامه بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكى معلمه بقوله: علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك، وزكى ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك، وزكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والله تبارك وتعالى بين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعمة، بين الله عز وجل لنا ذلك بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، الذي قرن الله اسمه باسمه في الشهادتين وفي الأذان وفي الصلوات في مشارق الأرض ومغاربها. هذا نبينا الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذا نبينا الذي وصفه الله عز وجل في كتابه الكريم بوصف فاق وصف الشمس والقمر فضلا عن غيرهما، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، الذي كرمه ربه فأجر المعجزات الكثيرة على يديه، فجعله الله عز وجل أكثر الأنبياء معجزات، بلغت معجزاته بين 1000 و3000 معجزة. معجزاته كثيرة، ومن هذه المعجزات ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة. تعرفوا غزوة تبوك كان الجيش اللي طلع فيها اسمه جيش العسرة، من قلة النفقة والعتاد والعدة، فأصاب الناس مجاعة. قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا، يعني أن يذبحوا من الإبل التي كانت معهم ليأكلوا ولا يهلكوا. فقال لهم الرسول: افعلوا. هو أصلا كان يعني ما في عندهم دواب كفاية ليركبوها، كان يركب 2 و3 على البعير الواحدة. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن فعلت ذلك قل الظهر قل الركوب، ببطل عنا اللي نقدر نركب، يعني احنا في جوع. أي نعم، لكن إذا ذبحنا هذه الإبل لتكفي الجيش، لأنه طلع مع النبي بحدود

ل30,000 بغزوة تبوك. قديش بدنا نذبح عشان يكفي؟ معناته كيف بدنا نكمل المسير؟ كيف بدنا نوصل مشيا على الأقدام؟ فشو كان اختراع سيدنا عمر؟ قال: ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. يعني أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاؤك مستجاب، والله أمدك بمدد من عنده وأكرمك بالمعجزات الباهرات. اقتراع سيدنا عمر أنهم يذبحوا وحدة، بس يذبحوا وحدة للجيش كله، ل30,000. تخيل عندك عزيمة ل30,000 وتذبح ناقة وحدة. لكن سيدنا عمر كيف فكر فيها؟ فكر فيها من هاي الناحية: هذا نبي الله، هذا مش أي إنسان. طلب من النبي أن يدعو الله أن يجعل البركة في هذه الذبيحة الواحدة لكي تكفي الجيش كله. فقال له الرسول: نعم. فأتوا بواحدة، فردوا الجلدة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ذبحوها، قال: خذوا في أوعيتكم، حتى ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملأوه، فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. صار في زيادة واحدة، بس ذبيحة واحدة كفت 30,000. هكذا جرى، وهذا الذي حصل، وزاد منها هاي البركة التي جعلها، هذه البركة التي جعلها الله عز وجل. فقال عندئذ صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته أمام الجيش: أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. يعني من مات على شهادتين وهو يعتقد معناهما، ويعتقد أن الله هو خالق كل شيء، وأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الذي خلق العباد وأعمالهم، وخلق الخير والشر والإيمان والكفر، وخلق المكان والزمان، وكان قبلهما بدونهما، وهو لا يتغير، فهو بلا مكان ولا زمان، حي قيوم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من مات على ذلك، على مقتضى الشهادتين، معتقدا لهما غير شاك، دخل الجنة. هذا نبي الله الذي ورد عنه فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا واسعا، فذهب رسول الله يقضي حاجته، قال: فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم ير شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق الرسول إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: انقاضي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير الشجرة. قال: حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ ببعض أغصانها، فقال: انقاضي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك. هذا نبي الله الذي نحتفل به، الذي نعم نظهر الفرحة والبهجة والسرور ونعلنها أمام الناس: نحبك يا رسول الله، نعشقك يا عظيم الجاه، نحتفل بمولدك، ولا نفعل شيئا منكرا، وإنما نقرأ القرآن، نذكر الناس بحب رسول الله، نذكر سيرته العطرة صلوات ربي وسلامه عليه، نمدحه بمدائح فقد مدحه الله عز وجل في القرآن الكريم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا من الحب مع موافقة ما جاء في شرع الله عز وجل، فنحن لم نأتي بشيء يخالف شرع الله عز وجل، والحمد لله نحن في هذا البلد الطيب نظهر هذا الفرح، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا بحبنا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، هذا الحب الذي هو نابع من القلب، ونسأل الله أن نبقى على ذلك وعلى إظهار الفرح والسرور، وأن لا نتأثر بهذه الشوائب التي تأتي من هؤلاء الذين يحرمون علينا عمل المولد
ومن شاء فليطالع، موقع دائرة الإفتاء الأردنية، فقد أنزلت فتوى بهذا الخصوص بعد أن كثر الكلام عن حكم الاحتفال بالمولد، فبينوا جواز عمل المولد وأن العلماء استحسنوا ذلك منذ أن أحدث ذلك المولد في أيام الملك المظفر وإلى يومنا هذا، وهو إعلان لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعبير عن الفرح بهذه الذكرى العظيمة. فلا أحد من المؤمنين ينكر أن هذه نعمة من الله ورحمة من الله أن أبرز إلى هذه الدنيا هذا النبي العظيم. فنحن شكرا لله نظهر الفرح. فلما سئل الرسول عن طاعة وهي الصيام عن صوم يوم الاثنين، قال للسائل فيه ولدت، إشارة إلى أن يوم مولده هو يوم عظيم. والصحابة الكرام أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما، أحبوه أكثر من حبهم لأنفسهم، جاهدوا معه حق الجهاد إعلاء لكلمة الله، تنفيذا لأمر الله، مجاهدة لأعداء الله، أوذوا وصبروا لأي شيء ابتغاء ما عند الله. فما هي النتيجة؟ فازوا بخيري الدنيا والآخرة. هذا نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا نبي الله عز وجل الذي نحبه ونحتفل به، هذا حبيبنا، هذا نبينا، هذا عظيمنا صلوات ربي وسلامه عليه. شرفنا ربنا باتباعه، جعلنا من أمته، هدانا به، كيف لا نحتفل به؟ لولاه أين كنا؟ لولا أن الله من علينا بأن آمنا واتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام، أين كنا الآن؟ فإذا منفكر فيها، فضل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على كل فرد من أفراد الأمة فضل عظيم، فضله علينا عظيم، له منا على كل واحد منا، على كل مسلم موحد يتبعه إلى يوم القيامة. الله جعل للنبي منزلة ومكانة لا تضاهى، لا يوصل إليها ولا بالاجتهاد. هذه منزلة عظيمة رفيعة، مكانة عالية جدا، الله خص بها هذا النبي العظيم. ومن عظيم منزلته عند الله عز وجل أن رفع الله تعالى ذكره إلى قيام الساعة. قديش بنذكر النبي، كم يصلى على رسول الله في الصلاة وفي غيرها، هذا لأن الله رفع له ذكره، ولنا شرف بأننا من أمته وأننا نحبه ونعظمه ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولا نغلو فيه. كل اللي عم نعمله هذا ما فيه غلو، هذا حبيب رب العالمين، سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين. لذلك نقول من اقتدى بهديه أفلح، ومن أعرض عن نهجه وسنته خسر، خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين، وذلك هو الخسران المبين. وصدق الله العظيم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فعجبا لمن شن حربا شرسة على من أظهر الفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخرة أمام الجميع، الآخرة أمام الجميع، من زمن الصحابة إلى يومنا هذا الذين عرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، تراهم في كل وقت وحين يذكرونه ويتبعون هديه، قلوبهم دائما بشوق ولهفة إليه، يفرحون أي فرح إذا عرفوا وبلغهم شيء من أخباره الشريفة. طلعوا قديش في من الحفاظ والعلماء، من ألف في شمائل الرسول، من ألف في خصائص الرسول، وفي تعامله مع أصحابه وأهله، في أخلاق الرسول، وفي كل شيء أتى به. هذا حرصا منهم على الاقتداء به صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله أن يكرمنا
وأن يرزقنا الاتباع الكامل لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأن من علامات المحبة الاقتداء والاتباع، الاقتداء والاتباع. فمن أحب شخصا اقتدى به واتبعه، ونحن نحبك يا رسول الله، ونسأل الله أن يرزقنا الاتباع الكامل لك صلى الله عليك وسلم.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى مولد أعظم إنسان، مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي لو تتبعنا سيرته وعرفنا حاله نعرف كم تحمل الكثير لأجل تبليغ الدعوة والرسالة حتى تصل إلينا لننجو يوم الدين. يعني كل واحد منا ليتفكر كم قدم النبي لأجل أن تصل إلينا هذه الرسالة. يعني اليوم في ناس بيقول أنا البلاء اللي صابني ما صاب حدا. تذكر وتأمل وتفكر برسول الله وكم صبر، وهو أحب، يعني هذا حبيب الله أفضل مخلوق. اليوم في ناس يشعر بضيق، بفقر، بشدة، ببلاء، قلة في النفقة، قلة في الطعام، قلة في الماء، قلة في الغذاء، قلة في الدواء. طيب رجعوا في الزمن إلى زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، النبي والصحابة الكرام ماذا فعل؟ ربطوا الحجارة على بطونهم 3 سنوات وهم في شعب بني هاشم، ربطوا الحجارة على بطونهم في شعب بني هاشم لما حاصرتهم قريش. كان يسمع صوت بكاء الأطفال من شدة الجوع، وفي كثير من الأيام كان عليه الصلاة والسلام يمر عليه أيام كثيرة لا يوقد في بيته نار للطبيخ. اتفكروا في الأذى اللي تعرض له الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا لأجل أن يوصل لنا هذه الدعوة. أوذي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخرج من بيته، كان يلحقه أبو لهب يمشي وراه في طرقات مكة، كان يصرخ ويقول مجنون لا تصدقوه، ساحر كذاب، هذا حبيب الله أفضل خلق الله، انظروا ماذا حصل له. كم من الناس من أساءوا إليه، تكلموا عليه وهو أفضل خلق الله، وهو صاحب الخلق العظيم، لم يسلم من كلام الناس، وضعوا على ظهره وهو ساجد الأذى، وهو حبيب الله، تحمل أمورا عظيمة، تحمل أمورا عظيمة، ومنذ صغره كان يتيما، مات والده وماتت أمه، يعني عاش فراق الأب وفراق الأم. خرجت أمه معه إلى يثرب، إلى المدينة، وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت 6 سنوات، فتوفيت أمه في الطريق، يعني حضر موت أمه ورأى قبرها وشاهد دفنها وعمره 6 سنوات. أخذته أم أيمن، خلص ماتت أم النبي عليه الصلاة والسلام، أخذته لترجع به إلى مكة، بدهم يتركوا آمنة مدفونة تحت التراب. بكى عليه السلام وقال أمي أمي، كل هذا جرى له وهو حبيب الله. تأملوا في حال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى جده ورعاه، ومات جده وكان قد بلغ من العمر نحو 8 سنوات. تفكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بدأ بدعوته فعاداه الناس، عاداه الناس، وكان في بادئ الأمر يدعو الناس سرا والكفار يكيدون له، وثبت لأجل أن يوصل هذه الدعوة إلينا. تأملوا في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى قبائل الطائف ليدعوهم إلى الحق والهدى والإيمان لأجل أن يحصلوا النجاة يوم الدين، فأخرجوا صبيانهم وسفهاءهم يسبون رسول الله، يصيحون به، فصاروا يقذفونه بالحجارة، وهو جاءهم لإنقاذهم، صاروا يرموا على الحجارة
حتى سالت دماؤه الشريفة الطاهرة وهو حبيب الله. تأملوا في حال رسول الله عندما أخرجته عشيرته من أرضه وبيته وأحب البقاع إليه، وقال مقولته المشهورة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك. تخيلوا، هم طلعوا النبي من عندهم، ما بدهم إياه. يا حبيبي يا رسول الله، قديش في ناس ما بتعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام. تأملوا في حال رسول الله لما رمي يوم أحد فكسرت رباعيته اليمنى، وهي من عدة الحرب التي توضع على الوجه. جرحت شفته الشريفة، وجرح في وجهه فسال دمه الشريف الطاهر. ولما وقع في حفرة وجعل رجل من الكفار يقال له ابن قمئة يضربه بالسيف على خوذته، فدخل منها شيء في وجه الشريف، بعد ذلك ماذا قال عليه السلام؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. مع كل اللي تحملوا عليه السلام، مع كل اللي وجده من قومه، كان عطوفا رحيما حليما كريما متواضعا رؤوفا لا يقابل الإساءة بالإساءة. أذاه المنافقون في عرضه، رموا أحب زوجاته إليه وهي السيدة عائشة رضي الله عنها، رموها بالزنا. أصابه الحزن والهم، هو الذي كان يحن على الصغير والكبير، كان عنده رحمة، كان يرحم البهائم والدواب، حتى جاءه الجمل يبكي ويشتكي له. كل ما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الأشياء اللي تحملها، ليه؟ من أجل من؟ ولأجل ماذا؟ من أجلي وأجلك. أرسله الله رحمة لنا حتى يخرجنا من الظلمات إلى النور، من عذاب الله وعقابه إلى رحمة الله وثوابه، من ذل الشرك والعبودية إلى عز الإسلام، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فنقل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة من أحط الدركات إلى أعلى الدرجات، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ولقي في حياته ما لم يلقه أحد قط. ثم ماذا؟ ثم أهمل كثير من الناس سنته ولم يعملوا بها، وللأسف الشديد كثير من الناس من تهاون بهذه الأمور التي جاء بها صلوات ربي وسلامه عليه من الفرائض والأحكام، تهاونوا بالصلاة. قديش في اليوم مسلمين ما بيصلي، بعدين بيقول لك أنا قلبي أبيض وطيب وما بغش وما بأذي حدا، ما بيصلوا. شوفوا هالمصيبة التي أصابت كثير من الناس في هذا الزمان، كأنه الموضوع عادي، يعني بيتمرق. لا، ما بيتمرق، ما بيتمرق إنه الواحد يكون تارك الصلاة ولو بيترك صلاة واحدة. شايفينه هين، يرونه هينا وهو عند الله عظيم. تهاونوا في كثير من الأمور، وهذا لبعدهم عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا قديش الرسول تحمل لأجلنا، وبعدين يجيك واحد ما بيصلي، بزني، بسرق كذا، وهو من أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن ماذا تحملنا لأجله؟ وهو الذي يقول يوم القيامة: أمتي أمتي. ينادي مناد: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هو الذي يذكرنا ولم ينسنا حتى بعد وفاته، كما جاء في حديث البزار قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت لكم. نحن ندعو الله فنقول: اللهم أحينا على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأمتنا عليها حتى نلقاك بها يا رب العالمين.
اللهم إنا نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فيك حق جهادك، اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته، جزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفخرا، اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا ربنا صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين.

كل عام وأنتم بخير. ذكرى عزيزة وعظيمة وغالية على قلوبنا جميعا، ولأجل ما ذكرت وقلت لأجل هذا نحتفل برسول الله. هذا نبينا وهذه مكانته، فهنيئا لمن أحبه وتمسك بهديه ونصر دينه ودعوته. هو الذي أمضى عمره يدعو إلى هذا الدين والعقيدة الحقة والتوحيد، وبعد ذلك قصر من قصر وتخلف من تخلف، لكن نقول أفلح من اقتدى به. أفلحت يا من اقتديت برسول الله وأحببت رسول الله. الله عز وجل أمرنا بحبه وجعل حبه فرضا علينا، ومن أبغضه فقد فارق الدين وحاد عن سبيل المرسلين. وجعل الله عز وجل حب محمد موصلا إلى محبته، فالذي يحب الله يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رحمة الله بنا أن أبرز النبي إلى هذه الدنيا وبعثه فينا، وأمرنا بالإيمان به، وأمرنا بتصديقه واتباعه والاقتداء به والانتصار له. أمرنا بمحبة هذا النبي وأن نقدم محبته على النفس والمال والولد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بذلك. هذا نبينا، هذا رسول الله، هذا حبيب الله، امتن الله عز وجل به على الثقلين، أرسله إليهما معا، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأخرج به الناس من الضلالة إلى الهدى. فقولوا دائما جزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفضلا، جزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفضلا. هذا حبيبنا، هذا رسولنا، هذا نبي الله عز وجل، هذا أفضل خلق الله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم زد محمدا شرفا وتعظيما يا رب العالمين، وارزقنا الاقتداء به يا أرحم الراحمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أراد أن يعلم ما أعد الله عز وجل للمؤمنين، ومن أراد أن يرى هذا النعيم، فعليه أن يقتدي برسول الله. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو اقتدينا به لتحسن حالنا ووصلنا إلى أعلى الدرجات في كل المقامات وفي كل الأحوال. بس نحكي عن الصبر نتعلم الصبر من النبي، بس نحكي عن التواضع نتعلم التواضع من النبي، بس نحكي عن الشجاعة نتعلم الشجاعة من النبي. أي خصلة خير وأي صفة ممدوحة، ممن نتعلم هذه الصفة على اختلاف أنواع الصفات المحمودة؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كل اللي لقاه النبي عليه الصلاة والسلام من قومه، قالوا عنه ساحر كذاب، أذو أذى شديد جدا، فجاءه سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال، ماذا قال؟ قال إن الله قد سمع قول قومك لك، قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. وشو قال ملك الجبال عليه السلام؟ قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلين في مكة. قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. تخيلوا، ما دعا عليهم، دعا لهم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الدنيا انعرضت على الرسول يلي بيترك الدين لأجل الدنيا، انعرضت عليه الدنيا، شو قال؟
قال: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. في الأمور المباحة كان يقول الرسول: مالي وللدنيا ومالي الدنيا ومالي. كل هذا دليل على إن النبي علمنا أن نطلب الآخرة، علمنا أن نطلب الآخرة. هذا حبيبي، هذا رسول الله، هذا نبي الله، هذا الذي علمنا كيف ننجو في الآخرة. لذلك علينا جميعا أن نعرف قدر هذا النبي العظيم، وأن نقتدي به، وأن نفرح به، وأن نظهر الفرح والسرور به، وأن نعلم أولادنا كيف يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله إن لم نعلمهم ذلك كيف سيعرفون معنى الاقتداء بالرسول؟ ولا يعرف قدر المولد إلا من عرف قدر المولود. نحن نعلنها، ولو اغتاظ منا هؤلاء الذين يعتبرون الاحتفال بالمولد النبوي بدعة ضلالة، نعلنها: نحبك يا رسول الله، نظهر الفرح والسرور بك، ونغيظ الشيطان بإظهارنا لهذه الفرحة بمولده الميمون. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا رؤيته في المنام على صورته الأصلية يبشرنا بالجنان. نحبك يا رسول الله، ونسأل الله بصدق حبنا لك أن يرزقنا في هذه الدنيا أن نتبعك اتباعا كاملا، وأن يغفر لنا في الآخرة، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يرزقنا شفاعتك يوم الدين، وأن نحشر تحت لوائك يا رسول رب العالمين. نحبك يا رسول الله، ونشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عز وجل عنا خير الجزاء. جزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفخرا، جزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفخرا، جزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفخرا. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعاتكم، وأسأل الله أن يبارك لنا بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا من بركات المولد، إنه نعم المولى ونعم النصير، وعليه تكلاننا وإليه المصير. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
5: ودوني لحبيبي تعبان.
6: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: Sponsoring 2MFM.
7: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: Dia Muhammad dari kabilah Quraisy ternama, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.